0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معاينا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض اللي ممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية، إذا حصلت لنا بيسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة الفاتحة أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. دي مهمة النصائح للسيدات الحوامل أنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي، تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة رأس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض المرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق وصعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد، هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا: أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين بي 12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا، نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخذ مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله

نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر، معكم أنا القس فيليمون حسن، ومبسوط أنه نتشارك مع بعض وحنكون في حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. رسالة بتقدم لنا مواضيع وأمور نحن بنحتاج لها في حياتنا كمؤمنين من خلفيات مختلفة، جايين من خلفيات ما مسيحية حتى. ولما الرسول بولس كتب كان بيواجه النوعين دل من الناس، إن كانوا خلفية يهودية أو أممية. خلينا نقول نحن دلوقتي جايين نتكلم عن الرسالة دي، وهي بتستهدف وبتكلم ناس جاي من خلفية تانية خالص، هي خلفية أممية. قدر كيف مهم إنه نعرف أن إحنا واقفين وين وشنو حياتنا في يسوع المسيح، فده حيساعدنا كتير ونحن بنتعرض وبنستعرض تفاصيل الحياة وتفاصيل بعض الأمور للحلقات الجاية. كل الأشياء اللي نحن بنحتاج لها في رسالة غلاطية من حياتنا وخلفياتنا الغير مسيحية، ولما نجينا للمسيح كيف علينا أن نعيش، وهل المسيح كفاية فقط ولا بيحتاج معاه بعض الأمور التقصية، أشياء إضافية تكمل الخلاص بتاعه. كل الحاجات دي هنتعرض لها ونحن بندرس رسالة غلاطية، ونحن قاعدين نفهم مضمون رسالة غلاطية، ودروس مهمة راح تساعدنا كيف نتعلم منها عن حياتنا حسي ونحن بنعيشها في يسوع المسيح. نتعرف على رسالة غلاطية. منو كاتب رسالة غلاطية؟ متين اتكتبت؟ شنو السبب كتابة رسالة غلاطية؟ وشنو التفاصيل بتاعت الحاجات الموجودة في الرسالة دي اللي بتهمنا انه احنا ناخدها؟ رسالة غلاطية من ضمن سلسلة الرسائل اللي كتب الرسول بولس، كتبهم في ظروف مختلفة في أوقات مختلفة. ومن ضمن هذه الرسائل زي ما احنا قلنا هي رسالة غلاطية لأهل غلاطية. الرسالة دي كتب الرسول بولس، ورسول بولس هو شاول الترصوصي اللي اتغير واتجدد من اليهودية وصار مسيحي مؤمن. بعد كده عنده خدمة، كانت الخدمة دي طلعت في رحلات تبشيرية، ويبتدي يتعرف الرسول بولس ككاتب مسيحي وكخادم ومعلم وكارز، فكتب رسالة غلاطية سنة 49 ميلادية، السنين الأولى من حياة المسيحية، ويوضح أشياء مهمة جدا نحن بنحتاج لها كمسيحيي اليوم. فسبب كتابة الرسالة بنقدر نلخصها أقلاه في ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول هو إنه ظهر معلمين من اليهود قالوا ونادوا إنه الإيمان المسيحي أو الإيمان بالمسيح ما لازم يكون بس بالمسيح فقط، لا، لازم الناس الجايين من الخلفيات الأممية يحفظوهم الناموس ويكون عندهم الختان أو يختنوهم، يعني لأنه ما ينفع يخشوا ساكت كذا للحياة المسيحية. الرسول بولس بيرد عليهم في رسالة غلاطية وبيتكلم عن الموضوع ده خاصة الناس غلاطية، لأنه في الأول بولس قدم لهم إنه الإيمان بالمسيح فقط. جو الناس ديل عملوا لهم نوع من التشويش، فالتشويش ده كان لازم الرسول بولس يعيدهم في الطريق الصحيح ويقدم لهم الحياة المسيحية بالشكل الصحيح والعقيدة المسيحية الصحيحة. فغلاطية واحد من الرسائل اللي بترد على موضوع زي كده. موضوع تاني، طبعا لما بولس يبتدي يكلم ناس غلاطية وبعدين ناس غلاطية جاوبوا الأنبياء الكذبة ديل وقالوا لهم لا، نحن تعلمنا من بولس إنه الإيمان بالمسيح فقط، فقاموا قالوا طيب بولس ذاته منو هو؟ فقالوا له بولس ده رسول، فقالوا لا، بولس ده ما رسول، لأنه الرسل في أورشليم هم 12، هم تلاميذ يسوع، فبولس ده يطلع منه عشان يعلم التعليم ده. فالكلام اللي يقوله بولس، لأنه إحنا ما مقتنعين إنه بولس رسول. فبولس يعني ابتدى يرد ويدافع على الناس اللي هاجموا
على رسوليته وعاوزين يعني يزهزهوا الثقة بتاعت شخصيته قدام ناس غلطية عشان كلامه ما يكون مقبول. فبولس كان لازم يوضح النقطة دي في الأول عن الرسولية بتاعته، إن كانت الرسولية دي حقيقية ولا ما حقيقية. فجاءت رسالة غلاطية رد على الهجوم اللي تعرض له الرسول بولس. السبب الثالث، بيقدم بولس شكل تعليمي في رسالة غلاطية، وبيقدم عقيدة التبرير بالإيمان بالنعمة فقط. وطبعا كان لازم يجيب معاه دلائل من العهد القديم، يجيب نماذج من العهد القديم زي إبراهيم مثلا آمن بالله فقط بدون الختان بدون كل الأشياء دي، ويجيب بعد يعني مقارنة ما بين إسحاق في العهد القديم وإسماعيل وكل الحاجات دي، يعني قاعد يقتبس بعض الأشياء من العهد القديم حتى يبرهن العقيدة بتاعته ويوري العقيدة بتاعته لمؤمنين غلاطية. فالأسباب دي كلها الثلاثة ساغت رسالة غلاطية لأنها تكون رسالة واقعة في حياتنا ونستفيد منها الليلة في القرن بتاعنا. فإذن رسالة غلاطية متكونة من 6 أصحاحات. الأصحاح الأول والثاني بيفرد فيه الرسول بولس سرد تاريخي عن حياته، كيف تقابل مع المسيح، كيف استلم رسالة المسيح والله أفرزه ورسله للخدمة وأخذ تأييد من الرسل الموجودين كناس يعني الصف الأول والمعروفين كرسل موجودين في أورشليم. فالأصحاح الأول إذن بيتكلم عن سرد هذا التاريخ بالنسبة للرسول بولس ورحلة بتاعته في الإيمان مع الرب يسوع المسيح. الأصحاح الثالث والرابع بيركز على بقى إنجيله اللي هو بيقدمه، العقيدة، التعليم اللي هو قاعد يقوله إنه الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح فقط. بيقدم تعليم عقائد مبني على تعليم الرسل، ما يعلم الإنجيل، واللي بيقدمه بيعلم العهد القديم. فالأصحاح الثالث والرابع إذن عبارة عن تعليم، تقديم عقيدة. الأصحاح الخامس والسادس يتكلم فيه الرسول بولس بقى عن التطبيق العملي لمعنى الحياة في يسوع المسيح، بأنه الإيمان بالمسيح معناته الأعمال مرفوضة، معناته عيش مؤمن وخلاص. لا، بيوري أهمية الأعمال، بيوري أهمية أنه أنا مؤمن بيسوع لكن عندي متطلبات في حياة الإيمان علي أن أنا أبرهن هذا الإيمان. خلونا نطلع ترنيمة وحنرجع مع بعض ناخد جزء صغير يدخلنا في الحلقات الجايه.

مرحب بكم مرة تانية. في الحلقات الجاية نحن هنستعرض كثير من الأمور موجودة في رسالة غلطية، مثلا كيف يتم قبول الأمم الجايين للمسيح، زي ما تم قبول مؤمنين من اليهودية زي بولس المتشدد اللي كان اسمه شاول وتغير اسمه. هنتكلم مع بعض عن موقف المؤمن من تعامله وثقافته من ضمن ثقافة بتاعته أو ثقافة الآخرين. هنتكلم مع بعض عن الإيمان والأعمال. هنتكلم كيف تحررنا من الناموس، وكيف الناموس أصلا ليجا، وهل الناموس عنده أثر في حياتنا في الوقت الحسي ولا لا. هنتكلم مع بعض عن حياتنا وموقفنا الحقيقي تجاه الشريعة. كل الأمور دي بالتفاصيل هناخدها مع بعض. خليكم معانا، تابعونا، خلوا دائما يكون في كتاب مقدس، في ورقة أو قلم أو نوتة، وأنتوا بتتابعوا معانا الحلقات دي، ونحن بنمر فيها حلقة حلقة. نصلي إنكم تكونوا موجودين معانا دائما، والرب يبارككم، ونشوفكم في الحلقة الجاية.

0: من قلب السودان مرق صوت بيعبر عن أشواق السودانيين،
1: صوت محبة وسلام وتسامح يملى ربوعنا،
0: رجاء وأمل يدينا قوة نعدي اليوم ونستعد لباكر،
1: صوت بيمشي معاك كل خطاويك في حلك وترحالك، صوت للفرحة
0: رغم قساوة الأزمات، مع بعض قدرنا نعدي،
1: إيدنا في إيدك والله بيسندنا،
0: رأينا على رأيك والله بينور عقولنا، نفكر في قضايانا وكيف نحلها.
1: دي كانت سمر في 10 سنين، سمر 10 سنين ولسه مكملين معاك المشوار،
2: لأنه راديو سمر صوت لكل السودانيين.
3: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا حاليا، مبسوطين جدا جدا جدا بوجودكم، مبسوطين جدا ان انتم حتكونوا معانا في الحلقة المميزة دي. ويعني حقيقة يا اخوانا احنا في حالة احتفالية زي ما انتم شايفين انه احنا حاليا قاعدين نحتفل مع بعض، وطبعا معانا ضيفة، هي ما ضيفة طبعا، هي ست بيت يعني تعتبر خلاص، يعني هي زولتنا واختنا و صديقتنا العزيزة، لكن طبعا حاليا هي قاعدة في مكان الضيف، لكن طبعا هي ما ضيفة، فحقولها صباح الخير. صباح الخير يا كاميليا.
4: صباح الخير يا هنجي. صباح الخير لكل المستمعين وكل مشاهدين راديو سمر، صباح جميل لكم، صباح مليان بالفرح والسعادة، صباح نجاحات، صباح إنجازات، صباح باحتفالات زي ما احنا محتفلين بالعشر سنين، كمان يا ريت كل الأيام تكون احتفالات.
3: يا سلام يا أخي. وطبعا الناس ممكن يكونوا ما حضروا حلقة بتاعته مبارح أو اللايف بتاعه مبارح، لكن يا جماعة احنا محتفلين بالسنة العاشرة من ما راديو سمر اتأسس، وطبعا يا جماعة الاحتفال ده بيكتمل بكم وبالونسة معاكم، فالليلة حنكون بنتكلم في موضوع مهم شديد وموضوع حلو جدا، فنتمنى انه يا جماعة تكونوا معانا في الموضوع ده وتشاركونا وتتفاعلوا معانا في الموضوع. لكن كده قبل كل حاجة احنا عندنا حاجة قاعدين نعملها، وبما انه دي السنة العاشرة يعني زي ما بيقولوا خلى عادته وقلت ساعته يعني. فعندنا حاجة لازم نعملها قبل كل حلقة، نسأل من بعض كده من أخبار بعض شوية كده ونتونس. أنت كده أسبوعي كان عامل كيف يا كاميليا؟
4: أسبوع مليان جدا، نشكر ربنا. يعني أنا بشكر ربنا، الأسبوع كان مليان صراحة، ولحد حسه أسبوعنا أسبوع طويل شديد، دايما بيكون مليان مشي كتير في الشارع ومشاوير وشغل وتعال بيجاي وكذا، لكن يعني أنا واحدة من حياتي بشكر ربنا فيها كل يوم إنه هو يعني مع كل يوم بيديني طاقة جديدة، لأن أوقات كتير بكون تعبانة ونعسانة زي حسة كده أنا قاعدة. لكن يعني أنا حقيقة لما نيجي آخر اليوم بقول شكرا يا رب لأنه خليتني برغم التعب اللي فيني أنا قدرت أعدي طول اليوم ده، أو أنجز كل حاجة أنا كنت مخطط أنجزها، أو أعدي اليوم بسلام وأرجع في الآخر زي ما بقول أحلى، أنا بقول دايما أحلى لحظة هي لحظة تاخد راسك في المخدة، فلما أصل للمرحلة دي بقول شكرا يا رب من قلبي حقيقي. فأنا أسبوعي بيكون دايما شوية مشحون بالحاجات، لكن بشكر ربنا دايما يعني في نفس الوقت يا عليو.
3: صدقيني
4: وانتي كمان كيف اسبوعك؟
3: صدقيني كان اسبوع كويس كان، لكن شنو يعني كان برضو مليان للأمانة، مليان بحاجات كثيرة و يعني كان فيه تفاصيل كثيرة، لكن صديق كان لذيذ يعني كان برضه
4: هو أهم شيء إنك تستمتع بالحاجات
3: هي للأمانة
4: يعني بعد مرات بيكون متعب، لكن إنه إحنا لما نستمتع بالحاجات البسيطة اللي إحنا بننجزها هي دي، أنا بتمنى يعني أنا بقول إنه دي الإنجاز الكبير.
3: لا للأمانة يعني هو بصراحة أكتر حاجة يعني، ودي الحاجة حنتكلم صح يعني حاليا عليها في الحلقة، يعني إنه الاحتفال وإنك أنت كيف تكون مبسوط وفرحان بكل حاجة بتعملها، ده هو المين بوينت أصلا يعني إنه كيف نكون مبسوطين وفرحانين بكل شيء بنعمله. وطبعا يا جماعة إحنا الليلة حنتكلم عن الاحتفال، وطبعا عشان إحنا أصلا أوريدي محتفلين بالعشر سنين بتاعت راديو سمر، لكن حنتكلم عموما عن الاحتفال وإحنا كيف بنحتفل، شنو الحياة بتخلينا نحتفل، هل حنحتفل بس عشان تمين 10 سنين ولا في حياة تانية حنحتفل عشانه. فالمهم يا جماعة وعاوزين انتوا برضو قبل الموضوع نفسه عشان احنا نفتحه، عاوزينكم تقولين يا جماعة اسبوعكم كان عامل كيف وحالتكم كانت عاملة كيف، ودنيتكم عاملة كيف، والليلة يومكم كيف أصلا، ومخططين تعملوا شنو وكده يعني. تونس ونستنا العادية دي يا جماعة، ما عشان اللوكيشن اختلف يعني ونستنا حد
4: نحن لا كما نحن
3: احنا زي ما احنا يعني. فبس عاوزين برضو أكيد نعرف أخباركم ونعرف الحاصل معاكم شنو. أوريدي في عندنا جون مايكل دخلنا بيقول يسعد صباحكم بالخير والبركة يا جون يا أخي، صدقني مبسوطين بك جدا جدا ونورنا جدا. وطبعا يا جون يا أخي عاوزينك طبعا تكون معانا كده تكمل معانا اللايف للنهاية عشان تشاركنا بأخبارك وكمان تشاركنا برأيك في الموضوع. طبعا جونيس طبعا حاليا حسب معلوماتي هو حاليا في الصين، فكده ورينا أوضاعك في الصين. اتعلمت لك كلمة كده وورينا يعني بتقول السلام عليكم كيف هناك. أوكي في حبيبي إبراهيم بيقول صباح الخير يا حلوين، صباح النور عليك يا حبيبي يا أخي، مبسوطين بك جدا جدا ومبسوطين بتفاعلك معنا. لكن طبعا أكيد يا حبيب ده يعني بالنسبة لنا ما كفاية، لكن هتكمل معنا اللايف للنهاية عشان تشاركنا برأيك. ودارين نقرأ الاسم ده أكتر من مرة ومرة واحدة، فبس خليك معانا قريب. طيب يا كاميريام كده سؤال مبدئي كده يعني كده ورينا تحتفلي كيف أصلا، يعني الاحتفال ده بتعمليه كيف بالضبط؟ لو ده تحتفلي بحاجة مبسوطة بشيء شديد بتعمل الحاجة دي كيف؟
4: عايزة إجابة فلسفية ولا عايزة إجابة حقيقية؟
3: حقيقية
4: أنا واحدة من الناس اللي بحب أحتفل بطريقتي الخاصة، يعني ما من النوع اللي بحب اللمة في الاحتفال، يعني لما يكون مثلا حصلت معي حاجة وأنا حسيت بالإنجاز وعايزة أحتفل بحاجة، ما النوع اللي بجيب الناس أو بحاول أصور أو بألفت الانتباه، لا بتلقيني عادي الاحتفال بتاعي شنو، أمشي أكل في مطعم
3: يا الله يا الله
4: أو مثلا أجيب آيس كريم أو مثلا أطلع مشوار أيوة أو مثلا أطلع سينما فهمتي او او او يعني. ودايما شنو بيكون بختار دايما الناس المقربين لي هم اللي يحتفلوا معي، يعني ما يعني ما من النوع المنشور الفرحة عامة، فبيكون مثلا بختار مثلا صحباتي 2-3 او الناس الاوريدي مثلا كان معي في رحلة طويلة من الحاجة والحاجة دي حصلت مثلا، فبحب افرحهم هم ذاته، فبنطلع مثلا مشوار وباكل ويعني بقضي بحاول اقضي لحظات كده جميله يعني ذكريات. دي طريقتي في الاحتفال عامه.
3: يعني صدقيني حاجه جميله يا اختي. انا عموما مبدئيا كده اكتر حاجه بحس انه انا بقدر احتفل بعدها لما اخلص امتحانات مثلا، او مثلا حاجه معينه كنت بشتغل عليها زمن طويل واخلصها بكون دايرة أطير من الفرحة.
4: هو كل
3: لكن هو طبعا جزء من الاحتفال بالنسبة لي النوم، تخيلي
4: يا طبعا هو بيزاد بعد الامتحانات
3: المكافأة الكبرى
4: بيزاد بعد الامتحانات. ليه؟ لأنه بعد الاسترس والضغط والتعب وعدم النوم والزول، يعني حتى وانت في امتحان دار تفكر تنوم بتحس مخك شغال، فيا دي مكافأة كبيرة.
3: أول حاجة النوم، بعد كده بعد ما أنوم أقوم أشرب قهوة يعني عشان القهوة دي حاجة طبعا زي ما الناس عارفة يعني أنا عاشقة للقهوة، أشرب قهوة بعد كده ده أقوم أشوف أي حاجة تانية أعملها في الحياة، أمشي الشغل بعد كده البرميسة مثلا نتلاقى مع أصحابي وكده يعني لتر أن نشوف القصة دي بعدين. لكن يعني في تفاصيل كده فعلا صغيرة شديد الزول لما بيعملها بحس هو هو كده ده كافئ نفسه شديد، فاهمه يعني انا كده يعني
4: انجزتها
3: لا انا كده مرضي ذاتي يعني مرضي جدا يعني. لكن طيب بتشوفي شنو الحاجات اللي بتستحق انه انت تحتفلي عشانها؟ يعني مناسبات معينه في حياتك مثلا او مواقف معينه تحسسك بانه يا اخي لا انا دايره كافئ نفسي جد انا دايره احتفل انا عاوزه اعمل برنامج، فاهمه؟
4: شوفي انا اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي الاحتفال ما له علاقه بمناسبه، ودي المشكله، دي الحاجه اللي احنا ربطناها عامه، ربطنا فكره الاحتفال كفكره بمناسبات. أوكي. يعني مثلا انا خلصت امتحان انا نجحت هعمل احتفال، انا مثلا عرست خطبت اتخرجت ولاده، احنا بنربط الفكره الاحتفال بمناسبه معينه. يعني بالنسبه لنا انه لو ما حصل انجاز معين في حياتي انا ما هحتفل. انا صراحه انا كنت واحده من الناس كده، لكن انا حاولت اغير الفكره دي. ليه؟ لانه اوقات كتير احنا بنكون في فتره انتظار كتيره حاجات ما بتحصل. يعني انا طيب انا مثلا من سنه لحد هسه انا مثلا بصلي من اجل طلبه معينه او انا عايزه حاجه معينه تحصل. لو انا قعدت طول الوقت ده انا مستني الحاجه دي عشان افرح. فحلقة نفسي انا ما فرحت طول الوقت, فهمتي؟ صح. فانا حاولت اغير الحاجه دي, انه لا, انا بالنسبه لي انه الاحتفال بيرتبط بالحاجات الصغيره زي ما احنا قلنا. يعني مثلا انا الليله, يعني انا واحده من الناس اللي بكون مبسوطه شديد لما اليوم يعدي بسلام. يا اخي قمه الروعه, فهمتي؟ بيجي كده بقلب مليان بالشكر والامتنان والاحتفال. او لما مثلا يكون عندي مشكله صغيره كده مثلا بتاعت الايامات, يعني حاجه الروتين العادي ده, بس انا قدرت احلها وارضي يعني كل الاطراف زي ما بيقولوا من غير ما اخسر حاجه, دي كمان بالنسبه لي واو, تستحق الايس كريم. فالفكره انه لو انا ربطتها, انا ما بقول لا غلط انه احنا نربط الاحتفال بفكره المناسبه, بس لو انا ربطت الاحتفال في حياتي او الفرح في حياتي انه انا افرح واحتفل واكون مبسوطه بمناسبه معينه, حلقة نفسي طول الوقت انا بستنى, انا بنتظر, انا في حاله انتظار, استنى النتيجه عشان افرح, استنى مثلا اتخطب عشان افرح, استنى اسافر عشان افرح, استنى مثلا يدوني حاجه فلان عشان افرح, وحضيع سنين او يعني ايام كثيره, لحظات كثيره ما حقدر الاحظ حتى في لحظات بتمر في حياة الإنسان كده بتبس السعادة في روحك, في أنت يعني اللحظات الصغيرة دي أنا ما بقدر أستناها. يعني ما بقدر ألاحظها. ليه؟ لأنه أنا كل الفوكسين بتاعي, كل التركيز بتاعي على الحاجة الكبيرة اللي أنا دايرة ده. فأنا من أنا من هنا بقول إنه ما مشكلة إنه إحنا لو ربطنا الحاجات دي, لكن ما تبقى هي السبب إنه أنا ما حاحتفل إلا يكون عندي مناسبة معينة.
5: إضافة النقطة دي يا كاميليا, يعني رجعتني لحتة مهمة شديد, حتة إنه أنا بشوف المعنى أصلاً في حياتي كيف. مرات إحنا ما بنقيم اللحظات, يعني ما بنحس إنه اللحظات دي فيها معنى أو صح. فيها قيمة, في حين إنه اللحظة الواحدة اللي أنا ممكن أكون بعيشها دي هي قيمة كبيرة شديد, لأنه في زول تاني مثلاً محتاج لنفس اللحظة
4: ما عاشها
5: بسلام. يعني مثلا في زول تاني مثلا ممكن يكون يعني عشان بس نعرف قيمة اللحظة, إنه ممكن في زول حاليا صحته ما كويسة
4: صح
5: في اللحظة دي, فأنا حاليا مثلا صحتي كويسة في اللحظة دي, فأنا ما شايف المعنى في الصحة الكويسة الحالية دي. فللأسف مرات إن إحنا ما بنشوف حاجات بسيطة زي مثلا إنه أنا أشوف المعنى في اللحظة اللي أنا بعيشها, أشوف الفكرة بتاعت إنه الروتين اللي أنا قاعد أعيشه, إنه أنا بعمل تاسك يومي ومكرر يومي, أنا بعمل نفس التاسك ده مثلا, ما بشوف إنه دي حاجة ذو قيمة وذو معنى. فلما أنا أفقد نظرتي للحاجة دي إنه هي تقل من نظري, أو أشوف إنه هي حاجة عادية أو حاجة ما فيها معنى, في الوقت ده أنا حأفقد الحتة بتاعت الفرح. أفقد حتة إنه يا أخي أنا أفرح وأستمتع باللحظات بتاعتي, أستمتع مثلا بالإنجاز أنا بعمل يوميا, أستمتع بإنه أنا مثلا أكون قاعد مع ناس بيتنا, أستمتع بإنه أمسك التلفون أرسل لأصحابي, برسل لهم كل يوم, أستمتع بقعدتي مع ربنا, حتى استمتع بالقعده اللي هو بس انا بكون قاعد بعين السقف دي.
4: لحظه السكون دي ايوه مهمه جدا,
5: تكون قاعد كده بعين السقف.
4: ايوه
5: فلا بجد للامانه, يعني كل اللحظات اللي بتحصل يوميا دي والقعدات انا بقعدها يوميا, اذا كان مع ناس البيت, مع اصحابي, مع ناس الشغل, ما بعرف ليش, المهم حاجه زي كده قلت من نظري, هي قلت معناها قل من نظري, فخلت انه هي تكون ما حاجه بالنسبه لي ذو قيمه او مهمه. فكده نرجع للكومنتات, لأن في كذا نفر كتبوا لنا. في أمين بيقول صباح الورد, صباح النور عليك يا أمين, يا مبسوطين جدا أنك أنت معانا وبتحضرنا حاليا, ونتمنى أنك أنت تكون أخبارك كويسة وأسبوعك كان كويس. كده طمنا على أسبوعك, كده ورينا كان ماشي كيف ودنيتك كانت ماشي كيف, وكمان شاركنا برأيك في الموضوع. احنا أوريدي بدينا الموضوع نتناقش فيه أنا وكاميليا, فكده ورينا برضو رأيك في الموضوع. في جي جي بتقول صباح الفل عليكم انجي العسل وكاميليا, شكرا لك كثير يا جي جي, مبسوطين بك جدا ومنورانا جدا, كذا اخبارك شنو, طمنين عليك ونتمنى تكوني بخير, وكذا شاركي برضو رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم عن الاحتفال والحياة بتخلينا نحتفل شنو, والحياة بتخلينا ما نحس ان احنا عاوزين نحتفل شديد شنو, او بشوف الحياة دي تستاهل والحياة دي ما بتستاهل, فكذا شاركينا برايك واحنا منتظرينك. اوكي, موناكو بيقول صباح
3: صباح الخير يا انجي والضيفه. الزول ده ما ضيفه يا مناخ بالمناسبه.
4: اول مره يشوفني شكله.
3: هي بس قاعده في مكان الضيفه لكن
4: متقمصه الدور.
3: متقمصه فعلا بتاع بالراحه لكن يعني شكرا كثير يا اخ صباح النور عليكم, مبسوطين بيك جدا جدا يا مناخ انك انت معانا, ونتمنى لك يا اخي حلقه تكون لذيذه وجميله, وطبعا اكيد منتظرين رايك يا اخويا, يعني ما ينفع انك انت تيجي بس تقول صباح الخير وتمشي بس تكون معانا ومكمل وتورينا رايك في الموضوع. طيب في ايمانويل الكومنت بتاعه ظهر لك ولا
4: ايوه ايمانويل ايمانويل
3: بيقول لنا
4: بيقول جود مورنينج انجي اند جريت كويست اكشلي توداي از اميزنج داي يا
3: از اميزنج داي يا لكن ما مشكله يا زول الضيفه دي ما حاجه كويسه
4: بقى. ايوه ايوه, أيوة. لا انا حعيش اللحظه. طيب
3: حعيش اللحظه طيب الضيفه صح. اوكي يا ايمانويل يا اخي بنسلم عليك ومبسوطين بيك جدا انك انت معانا الليله ومبسوطين انك انت بتشاركنا, وطبعا اكيد يا اخوي احنا منتظرين رايك فما تمشي بعيد. الجولي بيقول صباحكم زين, صباح النور عليك يا صديقنا الغالي, مبسوطين انك انت معانا وبتشاركنا في الصباح ده, واكيد طبعا منتظرين رايك وتفاعلك معانا. في ايزاك توتو بيقول صباح الامل والتفاؤل استاذه انجي واستاذه كاميليا, يسعد صباحكم بالخير والبركه. شكرا لك كثير يا ايزاك, مبسوطين بك جدا جدا. وكمان هيثم عمر بيقول صباح السعاده, صباح النور عليك يا هيثم. طبعا يا جماعه عندنا طلب مهم شديد وحلو جدا ونتمنى ان انتم تعملوه معانا, انه تمنشنوا اصحابكم. اي زول يعمل منشن لواحد بس, منشن صاحب واحد ما كثير, وممكن تعمل شير برضو, يعني شير الحلقة دي لزول لو انت مثلا حاسس انه صاحبك ده ما حيخش حسي او قافل النوتيفيكيشن وكده الاشعارات ما قاعده تصر له, يلا شنو قوم شير له الشغله دي
4: ونجيبه ونحتفل معه.
3: تعالي
4: احتفل معانا.
3: بالضبط كده, تعالوا احتفل معانا. فبجد يعني بليز اعملوا كده عشان شنو, عاوزين نحتفل مع بعض وكل الناس تكون معانا ومشاركه معانا. طيب يا كيمو, انا حقول كيمو طبعا زودي بلقوة يعني. المهم في رايك طيب يعني الحاجات يعني مثلا الاحتفال ده يعني مشاركه الناس اللي حوالينك في الاحتفال نفسه, بتحس انه مثلا ازوري شاركك كيف, يعني مثلا لما تكوني فرحانه شديد فتمشي لصاحبتك وتقولي لها انا مثلا فرحانه بالحاجه دي, بتتوقع مثلا من صاحبتك تعمل معاكي شنو يعني او تتفاعل معاكي بهذا الشكل؟
4: اكيد تفرح لي. يعني انا بالنسبه لي مجرد ما اشوف الابتسامه ده دليل على الفرح. ليه؟ لانه في اوقات وجوه اول ما تديها خبر كويس ما بتديك الرياكشن بتاع الفرحه, فهمتي؟ بتاع الابتسامه. طبعا ناهيك انه لو صاحبتك مثلا حتى اصوات الغريبه بتطلع دي.
3: دي
4: ايوه, ونطيد وكانت في ناس بتزغرط طبعا وكده.

0: او اروح نشرب شاي. انا ما من عشاق القهوه، فاروح نشرب شاي، اروح نعمل كده. يعني دي الحاجه، يعني
1: صراحة
0: ما بستنى ال ال ال ال شنو الحاجه، يعني مثلا نعمل حفله او كده، ما عندي الجوده. فهمتي؟ انا حتى في عيد ميلادي ما تقولوا لي رح نعمل حفله وندعي ناس و... لا لا لا لا، لو
1: هو
0: طلعتيني
1: هذا الشيء.
0: انتي براكي، انا وانتي براكي طلعنا مشينا حته قعدنا فيها تونسنا وضحكنا وكده، او حضرنا فيلم او عملنا كده، بالنسبه لي خلاص ده الاحتفال.
1: صح
0: فهمتي؟ فانا بحب الناس لما يكون ردة فعلهم، يعني انا من اجي اشاركهم بحاجه، على الاقل احس انه هم فرحوا لفرحتي. فهمتي ليه؟ لانه للاسف اوقات كثيره في ناس بتصدمنا، في ناس
1: صح
0: بتصدمنا في الحته دي. يعني ما بتفهمي هي ما فرحت ليكي، ولا هي زعلانه على نفسها، ولا عليكي، ولا ما حابه الموضوع، فمشكله. ايوه في حته دي.
1: هو للأمانة النقطة دي بالذات نقطة حساسة شديد شديد، لأن أنت عارفة موضوع الفرح ده بالذات بحسه كمان يعني بنفس الدرجة بتاعت الحزن. يعني مثلا لما يكون مثلا يقول لك يا أخي زوجتي أنت بتشوف وصليك وقت الضيق والكلام ده وكده، لكن على فكرة ما وقت الضيق بس، وقت الفرح بالذات، بالذات وقت الفرح كمان. يعني وقت الضيق طبعا عشان هي طبعا أكيد مشاعر ثقيلة، وإنك أنت تتقن
0: تكون
1: زول
0: عاي
1: بالمشاعر برضو،
0: ايوه عايز تشارك
1: آه
0: زولان.
1: دي حاجه للامانه اللي اصلا ذاته صاحبك يستحمل برضو المشاعر الثقيله دي برضو حاجه كبيره، لكن في نفس الوقت برضو حاجه يعني
0: حلوة ان
1: حلوه
0: يا
1: انه صاحبك يشاركك برضو فرحك اللي هي المشاعر
0: ايوه
1: بتاعت الطيران دي.
0: هي عارف،
1: ف
0: قبل فترة قريت لبوست الواحد بيقول انه انتوا لما يكون مثلا في حاجة كعبة حصل لكم، بتجوا بتشاركونا بيها، يعني تقعدوا تقولوا لنا ادعوا لنا
1: صح
0: واسمعوا لنا وعملوا لنا كده، لما حاجة كويسة تحصل ما بتجونا، يعني ما بتيجي
1: صح
0: تورونا انكم فرحانين. ودي للأسف بقت حاجة يعني يعني منتشرة في الوسط.
1: صح
0: ليه؟ لأنه للأسف عندنا فكرة بتاعت الحسد،
1: ايوه
0: أوكي؟ يقول لك ما توري أفراحك للناس عشان ما تحسدك، فبيجينا شنو، نصدر الحزن طول الوقت، نصدر المشاكل للناس طول الوقت، نصدر الحاجات الكعبة طول الوقت،
1: صح
0: لدرجة يعني حقيقي بيجينا نشوف شنو الواحد تسأله كيف؟ أنا كده أنا كده أنا كده، طول الوقت هو يأسان، عنده مشاكل، تفتكر حياته فعلا مدمرة، فجأة يجيك بخبر شنو، تسمع إنه وهو
1: الزول
0: شنو
1: ده اتزوج
0: حسب
1: مثلا
0: ايوه،
1: او
0: او
1: مثلا
0: جاته سفره، او
1: سفرة
0: مثلا شغل جديد او كده، ما يوريك، ما يوريك،
1: صح
0: تمام؟ فانت بتحس انه ليه ما وراك، تمام؟ انا كنت حفرح، انا كنت حفرح لو هو وراني. فالفكره هنا انه الناس، يعني هل احنا يعني حتى سؤال ده للمشاهدين كمان، هل احنا زي ما بندي الحق لانفسنا انه نشارك الناس باحزاننا وبمشاكلنا، وبالعكس وبنثقل عليهم على كاهلهم انه احنا نطلب منهم انه هم يدعوا لنا ويفكروا معانا ويجدوا معانا حلول، تمام؟ ليه ما بندي الحق لانفسنا انه احنا نوريهم الحاجات الحلوه، انه احنا نحتفل معاهم، انه احنا يعني نديهم الجانب المضيء في حياتنا والمشرق؟ ليه؟ لانه بقى ده شيء مهلك صراحه، او شيء ثقيل على الناس، على
1: صح
0: قلب الناس. ودائما ال ال ال ال الوش اللي انا بلقاه اللي هو الوش بتاع التعب، وش الانكسار، وش الحزن، بس الوش بتاع الفرح ده انا ما بشوفه. بتمشي تحتفل مع ناس تانية، لكن بتجيني مثلا انا بالوش ده. يعني انا بحب احب اوصل رساله انه زي ما انا بشارك الناس بالحاجات الكعبه في حياتي،
1: أشارك الناس
0: لا
1: برضه الحاجات
0: ايوه
1: الطيبة.
0: اشاركهم كمان باللحظات الحلوه، خليهم يتمنوا لي كمان الحاجات الحلوه.
1: أنت عارفة يعني للأمانة يعني إحنا بيجينا بنخاف شديد من حتة الحسد دي، لأنه طبعا في إيمان وتصديق كبير جدا في النقطة دي، يعني لأنه إحنا مصدقين جدا في النقطة دي. فبس فهي دي الحتة دي هي اللي بتخلي إنه بتخلق عندنا أو في جوانا إنه يا أخي انا ما قادر اوثق حتى في اقرب الاقربين لي، لانه في زول بيجي يقول لك انا بخاف مرات انا ذاتي احسد نفسي، يعني فاهمه للدرجه دي، يعني في ناس بتوصل للمرحله دي. بس في الحقيقه انه انا كده اسال نفسي سؤال تاني برضو، يعني اواجه نفسي بسؤال زي كده، انه هل انا فعلا يعني ممكن زول مثلا يحسدني، او ممكن زول مثلا فعلا يعاين مثلا في حاجه حقتي او في شيء مثلا انا حاليا بمر به او كده، هل فعلا بعد كل مثلا فرحه لو حصل حزن بصوره معينه هل ده معناته نتيجه لانه انا اتحسدت؟ فهل ده هو الحاجه بتخلي انه اصلا يعني

0: يعني هل الحزن لما يجي ده بسبب انه كان في حصلت مثلا انك كده اتحسدت، او لو مثلا فنفترض ان انا وقعت في الشارع، هل ده فعلا بسبب ان انا اتحسدت؟ فيعني في حاجات للامانه احنا ربطناها طوالي بانه يا اخي انا في زول عاين لي،
1: ايوه
0: انا
1: ايوه
0: في زول شاف مثلا
1: ايوه
0: الحاجه
1: بنربط
0: بتاعتي دي.
1: ايوه. عشان كده يعني عشان كده بقول لك الناس بقت تديس الافراح وبتصدر الاحزان او
0: بالظبط
1: بتصدر
0: يا جماعه،
1: المشاكل. ليه؟ لانه دايما اي شيء، اي كارثه بتحصل معناته الناس حزداني، الناس ما
0: صح
1: عايزاني انا افرح، الناس ما عايزاني او ازول نظر لي بنظره بتاعت ده. بس لو انا قعدت كل التفاصيل اللي في حياتي اربطها بالفكره دي، تمام، هلقى نفسي انا اول حاجه شاغل نفسي بحاجات كتيره ما لها اي معنى في الحياه، تاني حاجه ما حافرح انا ذاتي. يعني ليه؟ لانه الليل ما يعني مثلا الليله لو عايزه البس حاجه حلوه امشي بها مثلا الشغل او امشي بها الشارع،
0: لا لا لا
1: اه
0: لا
1: لا لا لا انا خليني
0: حيشوفوني
1: عشان
0: عيوني.
1: ممكن الحاجه دي تتجدى او مثلا الزول ده يعني ليه بنظره ما بتاع. يعني شوفي في ناس زي ما بيقولوا نظرتهم شويه صعبه، يعني حتى ما بتديك احساس بالراحه، بس ده ما معناته انه انا لازم اوقف حياتي بسببهم،
0: صح
1: اوقف انه انا افرح بسببهم، اوقف انه انا احتفل وانه انا اشارك الناس التانية اللي بتستاهل فعلا ان هي تتشارك في حياتها، يعني في حياتي بالفرحة بسبب الحاجات دي. فانا لو انا ركزت على الجانب ده او على الناس ديل او على العين دي، تمام، زي ما بقولوا طول الوقت حلقة نفسي انا اي مست الناس كتيرة ومستعدة تفرح لي لابسط شيء، وانه انا ما بعيش اللحظات الجميلة وبس مركز مع الفكرة دي.
0: صح دي حقيقة.
1: أيوة
0: وعلى فكرة بتلقى انه في ناس كتار اصلا فعلا يعني في حياتنا عندهم يعني قيمة كبيرة
1: أيوة
0: جدا، وناس اصلا اوريدي يعني في حياتنا علاقتنا بهم وعشرتنا بهم ما هينة وما بسيطة، وزول على قولك فعلا هو مستعد انه يفرح معاي،
1: أيوة
0: لكن للأسف انا بخليه هو ذاته يعني ما يكون معاي او ما دخله
1: ايوه
0: معاي
1: ما
0: بسبب ال
1: شاركوا. ايوه بعلان انا مركز في حته تانية. وتاني حاجه الناس اللي زي ديل في حياتنا موجودين وللاسف احنا بنتعامل معاهم كمسلمات، فهمتي؟ يعني
0: صح
1: دايما ليه؟ لانه دايما لو زول ما عمل لك اكشن واضح، تمام، ما بتركزي معاه،
0: صح
1: فهمتي؟ لكن لو عمل لك اي حركه انت بعد ده خلاص بيقعد شنو
0: في
1: في
0: بالك
1: بالك. مع انه في ناس بيكونوا بالعكس هاديين جدا موجودين في حياتنا، لكن هاديين جدا مبسوطين جدا ومريحين جدا وعايزين لنا الفرح حقيقي. احنا ما ديل
0: صح
1: بالنسبه لنا ما مهمين، المهم الزول هناك اللي عامل لنا قلق ده.
0: لا هو للأمانة فعلا يعني دي أكتر حتة بتلفت انتباهي. وتعرف كمان يا كاميليا، الحاجة دي بتخليني أسأل نفسي أنا سؤال برضو، الحتة دي بالذات إنه طيب أنا لما مثلا أكون قاعد عايش في حالة أو في وضع كده من إنه أنا خايف مثلا من إنه زول مثلا يحسدني أو زول ما يفرح معاي أو زول مثلا يعاين الحاجة أنا بوصل لها إنه الفرحة ما تكتمل، لما انا اركز في حاجه زي كده او اخلي او اصدق في انه في حاجه زي كده عموما موجوده، برجع لنفسي بسال نفسي سؤال انه طيب كيف مثلا يكون الهي خلقني عاوز يخليني اعيش في الحاله دي من الخوف، في حين انه في وعد واضح جدا في الكتاب المقدس انه هو عاوز لنا ان يكون حياتنا افضل، يعني بيدينا حياه وبيدينا حياه افضل، هو وعدنا بكده، وعدنا انه يدينا حياه وحياه افضل. طيب الحياه والحياه الافضل كيف انا اقدر اعيش المعنى من الحياه دي، في انه انا مثلا شايف في زول خايف منه جدا انه هو يكون بيعاين لحاجه بتخصني، فما اقدر احتفل، فانا هنا فقدت المعنى، فقدت المعنى بتاع الاحتفال، فقدت المعنى بتاع ان انا اعاين للحياه البسيطه، فقدت المعنى بتاع الامتنان والشكر
1: ايوه
0: للحياه انا بعيشها، فقداني للمعنى او للحاجه اللي انا حاليا بعيشها او الحياه انا مثلا بتمر بحياتي بتخليني انا ما اعرف اعيش الحياه بالصوره اللي ممكن اكون بشوف الوعود اللي اتكتبت في الكتاب المقدس وربنا وعدنا بها، ما بقدر اعيش الوعود دي، ما
1: ايوه
0: بقدر اطبقها في حياتي، فكيف مثلا انا اصدق واشوف انه فعلا في حاجه زي كده في الحياه واكون على يقين تام انه انا حياتي مربوطه وفرحتي مربوطه بمثلا عين زول، او مربوطه مثلا بان زول مثلا ممكن يحسدني على حاجه زي كده، فكيف انا اشوف انه حياتي ومعنى حياتي مربوط بحاجه زي كده في حين انه المعنى اسمى بكثير. فللاسف في حاجات كده ممكن تكون تبان انه يا اخي مسلمات اخذناها وتعايشنا معاها واتقالت لنا كثير، فاخذناها كمسلمات وعشنا فيها وانجرفنا فيها
1: وصدقنا.
0: وصدقناها وللاسف الحياه دي بتفقدنا معنى الحياه اللي احنا قاعدين نعيشها اوريدي. فكده قدرنا نقرا بعض الكومنتات الجاتنا. اوكي طيب، طيب في ايزك، اوكي ده كان اخر كومنت ايزك، كويس. هيثم بيقول، هيثم عمر بيقول لنا صباح السعادة، صباح النور عليك يا هيثم يا أخي، مبسوطين جدا جدا جدا بك. وطبعا أكيد يا هيثم احنا منتظرين انك تشاركنا برأيك في الموضوع، لأنه طبعا يبقى الموضوع احنا ما بنتكلم فيه برانا، لكن منتظرين انكم كمان تكونوا تتكلموا معانا وبتشاركونا برأيكم. أوكي سامبو بيقول لنا صباح الأمل، موضوع جميل يستحق الوقفة عليه، وأنا بفتكر يجب أن نحتفل، أوكي أن نحتفل نتيجة لوجود الرب في حياتنا، لأنه بيعكس لنا أسمى المعاني على الفرح والاحتفال والفرحة السرمدية ما بتقدر، ما بيقدر أي زول إنه ينتزعه مننا. أما الأفراح الأخرى نتيجة لطبيعة الكون متقلب، ويمكن أن يتم الانتزاع مننا، لأنه الفرح الأرضي مكتسب نتيجة لما يحدث في الكون ومحبات. يا أخي شكرا كثير لك يا سامبو، وحقيقي رسالتك قوية جدا، وشكرا جدا لرسالتك ونتفق معاك جدا. كده رأيك شوف الرسالة دي يا كيمو؟
1: الرسالة كويسة صراحة وواضحة، ليه؟ لأنه هو بيتكلم على فكرة إنه لو إحنا بنربط فرحنا بالحاجات اللي حوالينا، الحاجات اللي بتحصل، بنستنى الأحداث إن هي تحصل زي ما إحنا قلنا قبلك، بعدين هو بعدين
0: بنقوم نفرح.
1: بيقوم يفرح. لكن دايما إحنا الإنسان دايما بيكون عنده فرح ثابت، زي ما قال في الرب إنه أنا لو بعرف ربنا كويس بعيش في الحالة بتاع شنو، حالة الشكر والامتنان، وده اللي بيجيب الفرح على فكرة. السلام
0: بالضبط.
1: والفرح وكل الثمار بتاع ده بينتج من أول حاجة اللي هي إنك أنت تكون شاكر وممتن،
0: صح.
1: أوكي، لكل لحظة في حياتك. وعشان أنا أكون فرحان حقيقي زي ما هو قال، لازم أتذكر في كل صباح، أذكر مراحم ربنا، أذكر إحسانات ربنا، أذكر إنه أتذكر إنه أنا كوني إنه أنا بصحى أفتح عيني من الصباح ده، دي ما حاجة أنا بقدر أتحكم فيها.
0: صح.
1: يعني أنا عادي ممكن أنوم وما أقوم تاني، ما معناته إنه أنا قررت ده أموت بالليل، لا، لكن الله بديني حياة جديدة، يوم جديد يضاف لحياتي. فهمتي؟ فالفكرة هنا إنه في حاجات ربنا هو اللي بينعم علي بها، تمام، وأنا مفروض أنتبه لها، ما أخذها كمسلمات أو كحاجات بسيطة أو كحاجات مستحقة بالنسبة لي،
0: صح،
1: تمام؟ ليه؟ لأنه لما أنا أخذها إن أنا بستحق كده، أنا ما بشكر عليها، ما بمتن لها، فبكون مستنية لا الأكبر من كده عشان أكون ممتن، عشان بعد كده أفرح. فهمتي؟ لكن كوني إنه أنا، يعني أنت قبل قلتي إنه فكرة إنه أنا أعيش بصحة جيدة، الحاجة دي ما بقدرها، بس ما بتقدر الصحة دي يعني الا لما يجيك شنو صداع ولا تقول، يعني انا ما بحب، انا ما بحب المرض حقيقي، انا واحده من الناس ما بحب المرض، يعني فهمت؟ لو بجد عيان الدكتور لو قال لي الشغل عشان تبقي كويسه هعملها. فدايما لما اعيا بقول شنو، يعني لما بس يجيني صداع بقول شنو الصحه، لو بقولوا رؤوس على تاج الصحه، يعني فهمتي، تاج على رؤوس الصحه. فالفكره الحاجات البسيطه دي انا انا انا ما بقدر اتحكم فيها، لكن الله بينعم لي بي عليها، فما مسلمات انه انا اكون بصحه جيده، دي ما مسلمات، دي بالعكس دي حاجه انا مفروض اشكر ربنا عليها وامتن على الحاجه دي، وانه انا احتفل انه انا حقيقي كويسه، انه انا حقيقي ما قابلت الدكتور لفتره، انه انا حقيقي ما عييت، انه يعني انا بشكر ربنا دائما كل حقيقي، وبقول شنو وبفرح بالحاجه دي، انه ما مريت لحد الان بظرف انه انا وصلت مستشفى وقال لي عندك مرض صعب، تمام. فالحاجه دي بتخليني انه انا استمتع بالحياه، انه انا افرح، انه انا ما اضيع زماني في شنو، في كلام ونكد وكلام فارغ وكده، تمام. تاني حاجه لما انا اعيش ممتن واعيش شاكر دايما لربنا، بلاحظ للحاجات الصغيره زي دي، بلاحظ للحاجات اللي احنا بنعتبرها مسلمات، فبدا بيديني سلام، وبعد كده بيديني فرح، تمام. بعد كده الانجازات الكبيره الثانيه دي، ودي دايما مشكلتنا فيها احنا، انه هي جات، يعني انا ما عارفه النقطه دي انت خدتها ولا لا، لكن كي خليني اسبقك فيها، يعني لو هي الانجازات دي جات، دي ابواب الله بيفتح عليه، تمام، انا حفرح. لكن دايما احنا بننسى انه اوقات كثيره الابواب اللي ما بتتفتح بيكون بالنسبه لنا رحمه، فاحنا بنقعد دايما في الباب المقفول،
0: ايوه انا بقول
1: فهمتي؟
0: ليه يا رب
1: ايوه
0: قفلت الباب
1: ايوه
0: وليه
1: انا مثلا
0: صح.
1: ايوه انا بقدم في وظيفه ما قبلوني، قبلوا زول تاني، انا شنو ما بقول يا رب شكرا لانه
0: صح
1: انت عدت لي الافضل، انا هقول لا انا زوله ما كويسه، انت يا رب ما شايفه وكده، انا مثلا دايره
0: صح
1: اعرس ما اعرس سوري
0: دي
1: خطبوا بنت
0: حقيقة
1: الجيران وانا بصلي لي السنين، فهمتي؟ اقعد اقول يا رب اللي انت ما شايف انت ما سامع، فهمت؟ في ابواب كتير حقيقي، واحنا لو فكرنا كده بالعكس حنبدا نشكر ربنا حتى على الحاجات الكعبه اللي بتحصل معانا. ليه؟
0: صح
1: لانه احنا ربنا اوقات بيحمينا، اوكي، لما يقفل قدامنا ابواب بيكون دي رحمه وحمايه واحنا ما عارفين كده، تمام؟ فبنضل دايما في الباب المقفول ده ونقعد نخبط نخبط، ربنا يقول انا موف امشي قدام حتلقوا باب تاني مفتوح انا جهزته لكم. ف ما اعرف اقول شو، لكن ال ال ال
0: للأسف مرات المفتوح ده احنا ما دايرينه، دايرين المقفول.
1: دايرين المقفول
0: صح
1: ونقعد نلوم، لكن فكرة انه يعني ده الفكرة هنا انا عايز اوصله، انه الله لما انا اكون في ربنا ولما مثلا يكون عندي سلام من الرب حقيقي، انا بقدر اشوف الحاجات الصغيره دي وبفرح بيها، وهي مش هي ما صغيره حقيقي، هي حاجات قيمه حقيقي، هي حاجات قيمه وبفرح بيها من قلبي. يا
0: في كمان اخذنا استر بتقول صباح الخير، صباح النور عليك يا استر، مبسوطين بيك جدا جدا ومنورانا جدا. في ام جمعه اسعد، صباح الخير راديو سمر، صباح النور عليك يا ام جمعه، مبسوطين جدا بتفاعلك معانا. قدوره وناصر بيقول صباح الخير وصباح الامل وصباح يدخل البهجه في نفسك وصباح يجدد بالفرحه والسعاده بقدوم شخصكم الغالي المتغول في داخلي من حب واحترام وتقدير، وصباح يحلو بظهور الابن الأنيقة ذات الطلة الباهية وجمال روحك السمحة، وبتكبر سعادتنا بحضور الشخصية الكاملة الدكتورة كاميليا اللي بتكمل روعة الحلقة ويجبرك على المتابعة بكل فرح وسعادة. يا سلام يا أخي قدورة، طبعا دايما كلامه كده
1: يا
0: جميل، يا شكرا
1: قدورة
0: لك كثير. بقول ونبارك ونحتفل باستمرار بيتنا الكبير 10 أعوام، أصبح الراديو مدرسة تهذيب وتعليم وفهم وإرشاد، واستفدنا منه الكثير وتعرفنا على أجمل شخصيات وأحلى أصدقاء، وتجدنا نكون دوما وحريصين على المتابعة، وأصبحتم معنا في ديارنا وتعيشون معنا ونحس بكم حتى لو انشغلنا في لحظة أبعدتنا عنكم. وأشكر كل الإخوة القائمين وباذلي الجهد والتعب الظاهر والملموس عبر وضوح اللمسات الباينة التي تراه عيوننا، أدام الله تواصلكم دوما. وهذا هو ده احتفال في حد ذاته من الراديو، كل بس مباشر جديد وشخصيات متمكنة. عبركم أحيي كل الأصدقاء والمتابعين لراديو سمر الجميل، ومن ثم أحيي كل الأهل بقرية الحميدة بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل الحب والتقدير والاحترام أحبتي طاقم الراديو. يا قدور يا اخ طبعا يعني جد مبسوطين بك جدا جدا جدا، وانت زول اساسي معانا في الاحتفال ده حقيقي، وشكرا لكلامك الحلو والجميل، وحقيقي كل الناس اللي انت حتى بتسلم عليهم في قريه الحميداب في الجزيره والزوجه مزاهر واخواتك اريج واسلام، وكمان يعني كل الاهل وكل الاصدقاء وكل الاصحاب وكل زول حاليا بيحضرنا، انت جزء من الاحتفال، وكل واحد فيكم بيكتب لنا ده، دي حاجه بتعني لنا كثير، وانتم بتحتفلوا معانا ودي حاجه بنحبها جدا جدا فيكم بتفاعلكم الطيب. ام جمعه بتقول على فكره الناس الحاسدين احيانا ما بيكونوا ظاهرين، ممكن نتصدم لما تعرفهم ذئاب لابسين ثياب حمل ويعرفوا يمثلوا انهم كويسين. صراحة يا أم جمعة فعلا الخذلان ده ما بيحصل كثير للأسف الشديد، يعني ياما الزول بيلقى نفسه إنه هو يتخذل مثلا في ناس كانوا أقرب الناس له مثلا، لكن يحس إنه يعني أنا ما كنت متوقع كده، أنا ما كنت شايف الحاجة دي أو الجانب ده مثلا في الشخص ده. لكن كده برضو عاوزين نسألك سؤال كده مهم يا أم جمعة، إحنا طالعين بعد شوية فاصل كده فكري فيه، وإحنا راجعين من الفاصل نلقاكي تكون كتبتي، يعني في رأيك مثلا الناس ديل ممكن يكون تأثيرهم لأي درجة في حياتنا؟ يعني الناس ممكن تكوني تتصدمتي بيهم، أو مثلا حاسة أنه يعني ديل كانوا ناس مثلا أساسيين جدا في حياتي أو مهمين جدا في حياتي، لما تتصدمي مثلا من الناس ديل الحياة دي بيكون تأثير اللي يتمدى معاكي واللي يتمدى في حياتك وحتى في روتينك، بتعطلك أو مثلا ممكن تكون بتعمل شنو، يعني تأثيرها بيتشكل بالضبط. فكده فكر كده واكتبي لنا، واحنا طالعين فاصل سريع كده يا شباب، واكيد حنرجع، خليكم قراب ما تمشوا بعيد.
2: سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير، وبالتهليل نطلع مسيرة. نشكر الله على سلامه ونعمه وإحساناته الكثيرة. 10 سنين كبرنا وتغيرنا أكيد، بس الحماس لسه ياهو زي ما هو. و10 سنين اتغيرت فيها حاجات كثيرة، بس حبكم لسمر ما تغير. شكرا له. من أول يوم لحد حسي مع راديو سمر الصوت لسه مستمر، والمحبة كمان مستمرة، والحكاية ما تقول انتهت. خليك جاهز نمشي خطاوي في النعمة عشان تزيد البركة.

لأنه الحياة حكايات فيها ضحكة وفيها دمعة، سؤال وجواب، بداية ونهاية، وفي وسط كل الحاجات دي بنفتش عن معنى للحياة وعن محبة وعن أمل وعن رجاء. خليك معانا ومع سمر نحكي الحكاية معاكم. مستمعين الأعزاء، راديو سمر محبتها لكم بتزيد يوم ورا يوم، ولكل السامعين والمتابعين ربنا ينور دروبكم كل يوم جديد. 10 سنين والمشوار ما بيحيد، وعقبال سنين كثيرة جاية وفيها نجاح أكيد. عشر سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة هنحنا وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

أعظم محبة ممكن يعيشها الإنسان دائما وأبدا هي محبة الله لنا. محبة الله لنا بتتمثل في حاجات كثيرة في حياتنا، ولو قلنا نعددها ما حنقدر نحصيها مهما كان. لما تحس بمحبة الله لك وإنك في معيته دائما وإنك محاط من كل الجوانب بمحبة الله، حتكون سعيد مدى الحياة. بتشوف محبة ربنا في حمايته الدائمة لك. لما بتمر في منعطف في حياتك بيكون خطير جدا، تلقاك مركت منه بأعجوبة شديدة، بس دي ما أعجوبة، دي الحماية الإلهية. ولما يكون عندك حاجات في حياتك محتاجة ترتيب عشان تكمل وتفرح بيها بس ما قدرت تعمل كده، فجأة ومن غير ما تتوقع تلقى الأمور كلها جاتك زي ما أنت عايز وأكتر. ده ما حظ ولا شطارة، دي العناية الإلهية. ولما تكون مهموم وحاسس إنك ما قادر لأي حاجة وإنك مقيد حتى من وضع الحلول، فجأة تلقى همك زال وقلبك اطمن وهمومك زالت، وشك أشرق من الفرحة. ده كان تحقيق لوعد ربنا لك بأنه معاك في كل وقت وفي كل الظروف. وفي صور كثيرة جدا بتتمثل فيها محبة ربنا لنا، بس أنت خلي عينك عليه وقلبك معاه، وخليك واثق في وعوده، لأنه المحب ما بيخلف وعده. دي صور قليلة شديد لمحبة ربنا لنا. شيل نفس عميق وقول يا رب يا قادر خليك معاي وما تسيبني، لأني في حوجة لك في كل وقت وكل حين. صدقني هتفرق معك. وحبيت الفكرة.

0: رجع عليكم مرة تانية يا شباب، ومبسوطين جدا إنه إحنا نكون بنكمل معاكم، ومبسوطين جدا لكل الناس الحالية المكملة معانا. حقيقة حابين برضو نكون بنوصل رسالة لكل الناس اللي فقدت ناس أعزاء عليهم في الفترة اللي فاتت دي، بالذات مع الأخبار إحنا قاعدين نسمعها في السودان وكده. فحابين نعزي كل الأسر ونعزي كل الأحبة، إذا كان بتعرف زول أو كده. طبعا أخبار مؤلمة شديد، مؤلمة جدا جدا، ويعني للأسف مرات لما بتشوف الحاجات زي كده والأخبار زي دي، بتحس إنه الدنيا مظلمة وما قادر تشوف الحياة بأي
1: يا
0: شكل من الأشكال ممكن يكون فيها إشراق أو فيها نور أو فيها حاجة كويسة عموما أو إيجابية. فيعني تحب تقول شنو للناس دي يا كيمو؟
1: يعني أنا من هنا بصراحة بحاول أتمالك، لأنه الأيامات الأخيرة بالذات اليومين اللي فاتوا ديل عشنا أحداث صعبة جدا جدا كسودانيين،
0: صح
1: يعني أحداث حزتنا كلنا اللي هي أحداث شمال الوادي. فقدنا للأسف أنا بعتبرهم أطفال لأنه أعمار
0: صح
1: صغيرة جدا، عمر 16 و18 و19، شباب فقدت أحلامها بسبب الحرب وحاولت تبدأ من أول وجديد وجات عشان تتعب وتشتغل ونست حتى دراستها وطموحاتها وكده. كان كل همها لقمة عيش، إن هي توفر لقمة عيش لأمها ولأخواتها يعني القصص حتى اللي إحنا سمعناها للناس اللي فقدت نفسها أو أرواحها في الوقت ده قصص مؤلمة جدا، قصص يعني صعبة. يعني واحد من الناس
0: صح
1: بيقول إنه أبوه وأمه ميتين، هو الولد الكبير وهو صغير أصلا وعنده أخوان تانيين. يعني أحداث حقيقة مؤلمة. أنا بصلي يعني من هنا وبقول إنه ربنا يدينا إحنا كلنا كشعب سوداني بنمر بأحداث بقت قاسية جدا وصعبة، إنه هو يدي تعزية يعني كبيرة للأمهات وللأخوان
0: صح
1: وللآباء، وإنه هو يعني يرتب على قلبهم وإنه هو يعزيهم حقيقي وإنه يملى قلبهم بالفرح وبالسلام، رغم إنه الفقد صعب والظروف صعبة والحاجة دي ما هزتنا إحنا اللي ما بنعرف النازل أصلا، لكن
0: صح
1: الوضع العام صعب جدا. لكن أنا إحنا من هنا من راديو سمر حقيقي بنرسل كل التعازي، كل التعازي القلبية لكل أم، لكل أب، لكل أخ، لكل واحد فقد شخص، وبنقول إنه ربنا يشفي المصابين وربنا يلم الناس المفقودين بأهلهم وبناسهم وبأصحابهم،
0: آمين جد.
1: وإنه الأحداث دي إنه تخلينا إحنا متوحدين في ظل الفرتقة اللي كانت بتحصل سياسيا، لكن تخلينا إحنا متوحدين وقلوبنا تكون واحدة ونرفع من قلوبنا دعاوي وصلاة، إنه ونصلي إنه ربنا يعني يكون مع الناس دي،
0: آمين
1: وإنه الأيامات الجاية نسمع أخبار أحسن من كده أكتر، وإنه حتى في الوقت ده نحاول نلقى الجانب الإيجابي ونشكر عليه ربنا.
0: صراحة يعني هي فعلا في الأوقات زي دي بالذات، يعني أنت بتقعد تقول إنه ليه، يعني بتسأل نفسك أسئلة كثيرة شديد، وبتفكر ذاته كده مع نفسك إنه يا أخي مثلا إنه في الحياة في ظلم في كده. فبس ودي الحاجة ممكن أكون اتكلمنا برضو شوية فيها من البداية، إنه يا أخي في خوف كده مرات إنه مثلا زول يكون بشكل ما عنده تحديد المصير بتاعي، فاهمة؟ فللأسف مرات إنه انا ما واثق، مثلا ممكن الحاجه دي تظهر في كذا حاجه، مثلا بتظهر مثلا انه انا ما واثق شديد في قرار والدي، مثلا انا ما واثق شديد مثلا في قرار المدير بتاعي، ما واثق شديد، يعني دايما في عندنا حته بتاعه الخوف من انه مثلا في زول تاني ممكن يكون بشكل ما عنده تحديد المصير
1: متحكم أو
0: بتاعي
1: متحكم في
0: او متحكم
1: يا صح
0: بصوره ما في حاجه بتاعتي. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون مرات بتخلينا نفقد طعم حاجات كثيره جدا في حياتنا، نفقد طعم الإنجاز، أو حتى إنه أنا بعمل حاجة بسيطة، أو إنه أنا مثلا بحاول ألم في حاجة بسيطة، أو حتى مثلا مرات لما أنت تكون فلنفترض في شغل وتلقى المدير بتاعك بشكل ما مثلا هو عاوز منك حاجة أكبر من اللي أنت عملتها، في حين أنت شايف الحاجة أنت عملتها أصلا
1: كبيرة.
0: هي حاجة كبيرة أو حاجة أنت عملتها وتعتبر حاجة كويسة جدا ومبسوط بيها جدا، لكن ما لقيت نفس المشاركة بتاعت الزول المسؤول منك ونفس الفرحة مثلا، أو حتى عموما نفس الشعور اللي أنت بتحس بيه تجاه الموضوع، ما لقيت إنه هو زول ده بيشاركك نفس الشعور. فبتحس إنه يا أخي لا انا كان بيهمني انك انت تكون بتشاركني، يعني انا كان بيهمني انك انت
1: اني اشوفك فرحان لي
0: تكون معايا، يعني تكون معايا في الاجواء. للاسف الشديد بجد مرات احنا بنحس بانه يعني في ناس ممكن تكون حوالينا بيهمنا انه مثلا نلقى منهم حاجه او شعور طيب او مشاعر طيبه منهم، لكن مرات مثلا ما بنقدر نلقاها او ما بنشوفها، فدي بتحبطنا شديد. في كذا زول كتب لنا، في اولي ايمانويل كاتب لنا قلوب، وانا ما اعرف ده عالم شنو صراحه، لكن كده ورينا البلد دي شنو، واحنا كمان يعني بنرسل لك كل القلوب برضو والتحايا. في رمضان بشير بيقول احلى ناس، صباح الخير والتوفيق، والتوفيق من الله يا سمر، مبسوط بك جدا يا رمضان، وشكرا لك كثير للكومنت اللذيذ والكلام الطيب ده. كده يا رمضان، كده قول ايه رايك شنو في الموضوع؟ احنا قاعدين نتكلم عن انه شنو الحياة بتخلينا نحتفل، او شنو الحياة بتخلينا نفرح عموما. فكده شاركنا برضو في رايك، برايك في الموضوع. جمال ويلسون طبعا زولنا شديد واخونا الغالي بيقول يا صباح الخير اختي انجي واختي كاميليا، بمناسبه هذا الحدث الجميل والمميز والاستوديو الجميل والرائع يليق بالمناسبه، يسعدنا ان اتقدم باحر التهاني والتبريكات مقرونه باصدق مشاعر المحبه والتقدير والامتنان الى جميع افراد اسره راديو سمر بمناسبه احتفالكم بمرور 10 سنوات حافله بالعطاء والتفاني والاخلاص في خدمه مجتمعنا. أود أن أعبر لكم عن خالص شكري وامتناني لكم ما تقدمونه من جهود عظيمة، فأنا أعلم أن الكثير من أعمالكم وتضحياتكم الشخصية وجهودكم المتواصلة تجري خلف الكواليس، وقد لا يراها أو يدرك حجمها الكثيرون، وربما لا تنال دائما ما تستحقه من التقدير والاعتراف. ورغم كل التحديات والصعوبات تواصلون الظهور في كل حلقة بروح مليئة بالحماس والتفاني والإخلاص، وبقلوب عامرة بمحبة الله ومحبة الناس الذين تخدمونهم بكل صدق وإنسانية. راديو سمر ليس مجرد محطة إذاعية أو منصة إعلامية، بل هو صوت للمجتمع وجسر للتواصل بين الناس عبر الحدود والمسافات، ومصدر التشجيع والأمل، ومساحة جميلة تبني فيها الصداقات وتروي فيها القصص والتجارب الإنسانية وتلتقي فيها القلوب رغم بعد المسافات. وبمناسبة احتفالكم أسأل الله أن يواصل مباركة جميع المذيعين والمذيعات والمنتجين والمنتجات والإداريين والإداريات وكل من يعمل بتفاني وإخلاص خلف الكواليس لإنجاح هذه الرسالة النبيلة، وأسأل أيضا أن يمنحكم المزيد من الحكمة والقوة والوحدة وروح المحبة، وأن يجدد في قلوبكم الشغف والعزيمة لمواصلة هذه المسيرة الإنسانية والإعلامية الهادفة. ألف مبروك لكم 10 سنوات من لمس قلوب الناس وبناء جسور التواصل وجمع شمل أبناء مجتمعنا وتعزيز روح المحبة والألفة والتآخي بيننا كسودانيين. أتمنى أن تحمل السنوات 10 القادمة المزيد من النجاحات والإنجازات والبركات، وأن تفتح أمامكم أبوابا أوسع لخدمة الإنسانية بروح المحبة والرحمة والتواضع والاحترام المتبادل. كل عام وراديو سمر بألف خير، وألف مبروك الذكرى السنوية 10. ربنا يبارك راديو سمر ويحفظ جميع أفراد أسرته الجميلة، ويدين بينكم المحبة والوحدة، ووفقكم دائما لما فيه الخير وخدمة المجتمع السوداني بصفة خاصة والإنسانية بصفة عامة. يا أخي يعني أقول لك شنو يا جمال، يعني كلامك زي اسمك كده بالضبط، يعني أنت اسم على مسمى. بجد شكرا كثير للكلام الحلو ده والكلام الجميل ده. يعني تحب تقول شنو يا جمال يا أخي للرسالة بتاعته
1: أقوله؟ يعني هو كفى ووفى صراحة، يعني
0: صراحة غنية جدا.
1: أيوة حي، وقال كل الكلام اللي إحنا عايزين نقوله قاله، وإحنا بنقول له شكرا على التهنئة وشكرا إنه هو حاسي إنه فعلا ده زي ما قال بيقول تريفي بيت الكبير.
0: أيوة
1: بالظبط كده، هو واحد من بيت الكبير.
0: يعني جمال يا أخي شكرا كثير، يا أخي كلامك حلو جدا، وأنت يعني جزء من البيت الكبير وأخو يعني، فشكرا لك كثير. ريحاب بتقول صباح الخير والسعادة حاجة حلوة، تبدأ صباحك بنقاشات تنعش النفسية، انتو انجي وكاميليا ربنا يبارك حياتكم. يا اخي يا ريحاب صدقيني يا اخي انتو اللي بتنعشوا النفسية وانتو البهجة يعني صراحة لنا. نشكركم كثير لتفاعلكم الطيب ولكلامكم الطيب معنا. وطبعا اكيد يا ريحاب طبعا يعني شنو عاوزين نسمع رأيك برضو، يعني احنا بس بنتكلم برانا لكن عاوزين برضو نسمع رأيك. اوكي في ابتسام، ما اعرف لو الكومنت بتاع ظهر
1: ابتسام بتقول صباح الخير والبركه. صباح الخير ابتسام عليكي. وبيشوي عطية بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، ربنا كمان يباركك يا بيشوي. عندنا زنجي، زنجي ظهر أخيرا
0: سلام
1: من
0: يا
1: جبل
0: قبولنا.
1: بقول أيوة. الزنجي بيقول صباح الخير والسعادة أسرة البيت الكبير، الاحتفال الحقيقي ما بس في عدد السنين، الاحتفال الحقيقي في الإنجازات والمواقف والأثر اللي بتخليه والمناسبة في نفوس الناس. والمنصور العام لو وصل للمكان اللي بيستحق الاحتفال، فالأجور تحتفي بإنجازاته ونركز مواقفه بكل موضوعية. الاحتفال ما مجرد كلام شعارات، الاحتفال الحقيقي إنجازات على أرض الواقع ومواقف بتشهد ليها الناس. والتحية والتقدير لراديو سمر على فتح مساحة للنقاش، وعقبال مزيد من الحلقات
0: يا
1: الناجحة
0: سلام،
1: والهادفة. زنجي احنا مبسوطين برسالتك، وفعلا الاحتفال الحقيقي هي إنجازات على أرض الواقع، بس إحنا لازم نتعلم إن إحنا نحتفل حتى لو أنا ما قدرت أنجز. يا ودي نقطة مهمة، إنه لو أنا ما
0: صح
1: أنجزت شيء أنا ما أحتفل، أقعد بس. يا
0: صح، ودي نقطة مهمة شديد،
1: يا
0: وطبعا أكيد
1: عندنا
0: حنرجع نتناقش فيها يعني النقطة دي.
1: يا بشوي بيرجع بيقول أحيانا بنستنى مناسبة كبيرة عشان نفرح، وبنستنى انه في حاجات صغيرة في حياتنا تستحق الشكر والفرح كل يوم. انك تصحى من نومك وتلاقي الناس انك اللي بتحبهم حواليك، دي نعمة. انك تعدي يوم من يوم صعب وتلاقي نفسك لسه قادر تكمل، دي نعمة. وانك تلاقي حد يسأل عليك من قلبه، برضو دي مناسبة تستحق انك تفرح بيها. ما كل فرحة محتاجة احتفال كبير، وما كل مناسبة محتاجة موافقة من الناس، ودي النقطة المهمة.
0: ايوه
1: ما عشان مش كل فرحة أيوة، يمكن إحنا محتاجين نتعلم نفرح بالنعمة اللي تعودنا عليها ونشكر ربنا عليها قبل ما نفقدها ونكتشف قيمتها. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا.
0: اوكي،
1: ممكن
0: نقطة
1: أقرأ
0: حلوة شديد يا بشوي، بجد نقطة جميلة جدا.
1: يا عندنا إيمانويل كان بيقول، إيمانويل بيقول sometimes celebrating or celebrate is good, sometimes is not good. Why؟ أوقات
0: اوكي
1: إنه أوقات إنه الاحتفال بيكون كويس، وأوقات الاحتفال بيكون ما كويس.
0: سؤال حلو،
1: لماذا؟
0: سؤال جميل.
1: لو أنا حابة أرد لك يا إيمان، الفكرة في الاحتفال إنه أنا لما أربط قيمة الاحتفال أو المعنى بتاعه بالحاجات وبالناس، هنا ما بتبقى كويسة. ليه؟ لأنه لما أنا أجي أحتفل بحاجة أنا عايزة عملتها، أو حاجة أنا حسيت إنه عايز احتفل بيها، لقيت الناس ادتني رياكشن مغاير للانا في راسي، لقيت الاحداث اللي حوالي ما بتقول لي انه انا احتفل، هنا دي تبقى المشكله. انه انا
0: صح،
1: اربط القيمه بتاعت الاحتفال، واربط الاحتفال ذات نفسه بالناس التانيين، وممكن نجي نتناقش في الحاجه دي.
0: هو الأمانة يا إيمانويل فعلا يعني النقطة دي نقطة حلوة شديد ونقطة مهمة جدا. إذا عارفة يعني مرات كمان بحس شنو يا كاميليا، بحس إنه مرات لما يحصل موقف معين مع زول وأنا في نفس الوقت أنا حاصلة معاي حاسة حاليا حاجة حلوة شديد. يعني مثلا أنا يعني نجحت أو في حاجة معينة، حتى لو ما النجاح يعني نجاح واضح،
1: حاجة حلوة حصلت لك
0: بس حاجة
1: عامة.
0: حلوة حصلت لي، أو مثلا أنا في حاجة مثلا كنت خايف إن أنا ما أعرف أعملها ولقيت نفسي أنا مثلا قدرت أعملها ومبسوط جدا، حتى وإن هي حاجة صغيرة، حتى لو أنا مثلا زبطت الشاي يعني زبطته بالطريقة اللي أنا مثلا بفكر فيها، أو مثلا في أكلة معينة زبطت تعلمت إن أنا أعملها وعملتها صح شديد، وانا مبسوط جدا بالحاجه دي رغم ان هي صغيره، لكن بالنسبه لي دي حاجه انا عاوزه اكافئ نفسي بصوره بسيطه جدا، اكافئ نفسي على الحاجه دي. اجي القى مثلا زول يعني حصلت معاه حاجه ما كويسه في البيت مثلا، فنفترض امي وقعت، اخوي مثلا غشه في قروش، وجاي زعلان غضبان مثلا او كده، واكون انا عاوز انبسط بالحاجه انا عملتها في البيت مثلا، حاجه هي
1: الحاجة الحلوة بتاعتك
0: اللي
1: يعني.
0: عجبتني دي، لكن اقوم اقلل منها عشان في زول حصلت معاه حاجه ما كويسه في البيت. فاقول انه دي ما حسي دي ما حاجه مهمه، او دي ما مكان، دي ما حاجه انا اديها مكانتها عموما. فبتبقى زي كأنه احنا ما بنعرف يا كاميليا اللي هو نمشي يعني نعيش ال ال ال الفرح نديه حقه ونعيش الحزن نديه حقه، يعني ما قاعدين نعرف يعني، يا اما ده يكون بنعيشه يا اما ده نكون بنعيشه، يعني ما ينفع نعيش الاثنين مع بعض. يعني انا كيف انا حزعل لاخويا الغشو
1: وانا
0: نفس الوقت
1: مبسوطة.
0: افرح
1: ايوه
0: بالاكل اللي انا
1: يا
0: عملته،
1: يا
0: يعني انا كيف حامل الحاجتين دول مع بعض. فكده كانت كزولة سايكولوجية كده، في رايك الحاجة دي ممكن نعملها كيف؟
1: ال ما اعرف اقول، لكن هو فعلا يعني حاجه حقيقيه واقعيه بتحصل اوقات كثيره في البيت. بس احنا في هنا في حاجتين، يعني جانب مني وجانب من الشخص اللي قدامي، تمام. الاحتفال والاحتفالات او يعني حاجه الفرحه دي حاجه للاسف، عشان هي بنفتكر ان هي بتيجي لحظيه. الحزن بنحسه انه ده هو الشيء اللي مرافقنا طول الوقت، يعني طول الدفع احنا بنجينا بنقيم الحزن اكتر من الحاجات الكويسه او
0: صح.
1: الاحتفال، تمام. يعني لو في حاجه حزينه احنا لازم نعيش الحزن ده تماما، لكن الفرح ده ما مشكله. احنا بنأجل الفرح
0: صح
1: عشان نعيش الحزن اول وبعد كده نفرح. يعني حتى لو جو الحدثين زي ما انت قلت في نفس اللحظه، تلقينا بنأجل الفرح عشان نعيش الحزن. انا ما هقول لا، ليه؟ لانه انا ما بقدر يعني احكم على مشاعر الناس، ما بقدر احكم على مشاعر اخرين. الجانب لو انا حصلت لي حاجه كعبه وعايزه اشارك الناس، اوكي، انا ما بقول نأجل الاحتفال او نأجل الفرح، لكن كمان انا مطلوب مني انه انا احس بمشاعر الشخص الموجود قدامي،
0: صح
1: تمام. لو هو حزين، اوكي، ما اجي اقول لا، عشان انا فرحانه الليله، انا ما داري زول ينكد عليا، انا ده فرحتي وانتوا لازم تفرحوا غصبا عنكم رغم مشاكلكم
0: بالضبط.
1: ومشاعركم. لو هم ما قادرين يعيشوا معايا الفرحه دي، خلاص، تمام، هم ما مطالبين ان هم يعيشوا معايا المشاعر غصبا عنهم، اوكي، باي فورس زي ما
0: صح
1: بيقولوا. لكن لو هم في عز الفرح ده عندهم المساحه وعندهم المرونه ان هم يستقبلوا افراح اخبار كويسه، انا بقدر اقول الحاجه دي، انا بقدر اقول الحاجه دي. تاني حاجه، الجانب من الطرف الاخر، انه ما عشان انا حزينه المفروض الكل يكون حزين، ده انا رساله بقدمها، تمام.
0: بالضبط.
1: يعني الافراح او الاحتفالات ما بتلغي الحزن، والحزن ما بيلغي الاحتفالات، نفس الحكايه، هي حاجه عكسيه. يعني زي ما الفرح ما بيلغي الحزن، الحزن ما بيلغي الفرح، فهمتيني؟
0: صح
1: فطالما زي ما انا عندي حزن عايشه، تمام، عندي مشاعر بتاعت الم وحزن، ما معناته انه انا لازم افرض الحاجه دي على الكل. ما معناته انه هو لو قالوا لي، جيت مثلا انا جيت الليله البيت واخوي جاي ناجح فرحان وانا جاي حزين خسرت شغلي ووقعت وكده وتعرضنا الاثنين في البيت، معناته انتوا فرحانين ليه؟ عشان هو ده انتوا ما شايفيني انا اترفدت او انا كسرت رجلي، انتوا ما حاسين بي؟ لا لا، احنا هنحس بالمشاعر بتاعت الحزن وهنحس مشاعر الفرح، هندي كل واحد شنو حقه.
0: حقه
1: يمكن ما هنعمل احتفال كبير وندعو الناس ونعمل هيصه وده ما بقول شنو وحفله وكده، لكن ما بيمنع انه انا اعيش مشاعر الفرح. بس الفكره انه انا ما اجبر الناس باي فورس انه هم يعيشوا حزني، او اجبر الناس انه هم يعيشوا الفرح بتاعي.
0: بتعرفي دي كمان دي حاجة بتحتاج مبادرة مني. يعني مثلا أنا لو فعلا في علاقاتي أنا شخص الببادر، يعني حتى لو مثلا أنا حاليا فنفترض حزين لقيت زول فرحان أفرح له، أفرح لفرحه
1: ايوه
0: في الوقت ذاك، بتلقي إنه الزول ذاته هو
1: ايوه
0: تلقائيا عامل معاك
1: ايوه
0: الحاجة
1: نفس
0: دي.
1: الحاجه،
0: يعني
1: حاسه بالحزن بتاعك
0: بالظبط كده
1: ويعني الفكره انه احنا نحس ببعض، تمام،
0: صح
1: نحس ببعض. يعني ما انا ما عايزك لما تقول لي افرح لك او انا فرحان، المفروض انت تزغرت لي، لكن يكفيني انه انت تبتسم لي، يكفيني انه انت تقول لي انا مبسوطه عشان الحاجه دي،
0: حصل
1: وانا
0: معاك
1: كمان
0: ايوه
1: ايوه انا كمان حعيش معاك المشاعر بتاعت الحزن. لكن انك انت تفرض علي الحاجه دي، بتبقى انه لا، انت بتجبرني على الحاجه دي، ولو انا عايزه اعيش معاك انا هحس ان انا مجبوره اعملها، انا ما من
0: صح
1: نفسي، ما من قلبي.
0: دي حقيقة. أم جمعة طبعا ردت على السؤال، قالت بصراحة الإجابة على سؤالك يا أختي أنجي، دايما في حياتنا بنلقى الصالح والطالح، عشان كده لما يمروا عليك الناس اللي بيصدموك تأثيرهم بيكون ضعيف جدا، لأنه حياتنا ما مربوطة بمواقف وردود أفعال، لأنه القرار دائما في يدنا إنه نختار إنه الشيء ده يدمرنا ولا نتعلم منه برغم الوجع. أنا شعاري دايما أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. يا أم جمعة يا أخي صدقيني رسالتك جميلة وحلوة جدا، ومنتفق معاك جدا، لانه للامانه فعلا يعني ردود الافعال كثيره ومختلفه، فلو بقى يعني القرار بتاعنا، او مثلا حتى لو فرحنا او ثباتنا على المبدا ما بقى ثابت عنده ركيزه ثابته، حيبقى معتمد على ردود الافعال، اذا هو حيكون متغير، فما حيكون في فرح دايم ولا حيكون في سلام دائم ولا حيكون في ثبات يعني في حياتي عموما. فبنتفق معاكي جدا وشكرا جدا لردك. اوكي نفتالي بيقول صباحكم مريم فرح كاميليا وانجي. يا نفتالي يا اخ منورنا طبعا يا اخ منورنا شديد. قال سؤال عميق صدقوني. طيب متين بنحتفل؟ نحن كبشر بنحتفل لما نحس انه في حاجة كبيرة حصلت لنا، حاجة كسرت الروتين، ميلاد، نجاح، زواج، انتصار. الاحتفال هو طريقتنا نقول اللحظة دي مهمة ما عايزين ننساها. ومن اللي بيحدد انه المناسبة تستحق؟ ما في قانون ثابت. المجتمع مرات المجتمع هو اللي بيحدد. كل الناس بتحتفل بالعيد فانت بتحتفل. قلبك انت، ومرات انت اللي بتحدد. ممكن حاجة صغيرة شديد بالنسبة للناس لكن بالنسبة لك انت انجاز كبير فبتحتفل بيها براك. يعني باختصار المناسبة تستحق لما انت تحس انها بتستحق. لو الفرحة مالية بقلبك لدرجة انك داير تقف وتقول شكرا يا رب وتشارك الفرحة دي مع الناس، يبقى ده هو وقت الاحتفال. Thanks blessings. يا صدقني يا اخي يا نفتالي، يعني كلامك اون بوينت. تحب تقول شو لنفتالي؟
1: أول حاجة أقول أول مرة صدفه في تعليق، ف
0: ايوه صح
1: صباح الخير يا صباح الخير يا
0: ايوه
1: نفتالي.
0: احنا عندنا حاجة للزول اللي أول مرة يكتب لنا صراحة. يعني نفتالي أنا أول مرة أقرأ كومنت لكن ده، فلو قبل كده يعني كتبت لناس تانيين يعني ما مشكلة، لكن المهم عشان دي لأول مرة لنا احنا هنصفق له يعني. بجد الاحتفال يا جماعة.
1: ايوه احنا محتفلين
0: بكومنت
1: نفتالي.
0: ايوه
1: نفتالي ذكر حته مهمه جدا في تعليقه، بس مع الاحتفال انا قمت اتحمست ونسيت انه ايوه منو بيحدد لنا الاحتفال انه احنا انا احتفل. ودي بترجعنا للمساله قبل شويه اخذناه. الاحتفال لو غير الاحتفالات الرسميه طبعا، لكن اللي بيحدد الاحتفال منه انا ما اظن ليا. احنا بنعتقد انه الناس هي اللي بتحدد انه انا احتفل ولا
0: صح.
1: لا لا لا، انا الاحتفال انه انا افرح واعيش اللحظه بتاعتي وانه انا احتفل، دي حاجه بترجع لي انا بتحدد لي. لانه زي ما قال هنا انه اوقات حاجه بالنسبه لي زي ما انت قلتي كوبايه شاي بالنسبه للناس تانية ولا حاجه، يعني شنو كوبايه شاي اصلا انت ما بتعرفي كوبايه شاي من اول يعني كده فهمتي،
0: صح.
1: لكن بالنسبه لي ده انجاز عظيم. فالاحتفال بيعتمد علي انا، على مشاعري انا، هل انا عايزه اعمل اعيش الجو بتاع الاحتفال ده وابسط وده ولا لا، مستني ردود افعال الناس التانية عشان هي تحدد لي لا احتفل ولا لا.
0: دي حقيقة. تعرف لأنه كمان حاجة دي يعني يا كاميليا للأسف الشديد إحنا عشان برضو في نقطة كبيرة اللي قلناها حتة القيمة. إحنا بنشوف القيمة وين؟ تعرف القيمة مرات كثير عشان إحنا نربطها طبعا أكيد بنظرة الناس وبين الناس دي بتقول شنو أو مثلا ما بتقول شنو، فبنقيم قول زول فاهمة أكتر من إنه أنا أقيم قولي أنا ذاتي لنفسي.
1: يا بالضبط كده،
0: لأنه تعرف أكتر رفيق لنفسي هو أنا.
1: أنا
0: بجد وده اقرب رفيق لي يعني اصلا، لانه هو عارفني انا عارفه
1: وانا عارفني
0: انا عارفاني
1: وهو عارفني انا
0: بجد انا عارفاني كويس شديد. الحاجه دي كانت بالنسبه لي تحدي 200
1: ايوه، أو والصعوبات اللي انا مريت بها والتحديات اللي انا عملتها عشان اصل للمرحله دي.
0: اكزاكتلي. ودي ما بتعني انه مثلا انا برضو يعني اقلل من الناس اللي بتحبني برضو في حياتي، لان انت عارفه برضو وجود الناس ده مهم
1: صح.
0: وده يعني حاجه ضروريه جدا جدا، بس انا مهم اعرف يكون عندي الحته بتاعت افرق فاهمه
1: ايوه قيمه ذاتيه. ايوه
0: بالظبط كده، افرق بين انه انا هل لما مثلا زول يقول لي حاجه معينه ده بيعني انه دي حاجه بتمس قيمتي بتمس هويتي بتمس شخصي انا شخصيا. لان تعرف للاسف احنا عندنا المشكله دي، واعتقد انه هي دي حاجه بنحتاج دايما نتدرب عليها، حته انه انا افصل هويتي وافصل قيمتي الشخصيه بانه مثلا زول قال لي كومبلمنت معينه، قال لي مثلا انه يا اخي انت كده الحته دي محتاجه مثلا تصلحيها، فانا طوالي هقول انه انا هويتي كلها محتاجه تصلح.
1: انا
0: كل محتاجه اتصلح، في حين انه لا انا ما كل محتاجه اتصلح، انا مثلا في حته معينه محتاجه اتصلح فيها. فهي للاسف الحته دي، ودي طبعا دي ممكن نقول عليها من هي ضريبه الرحله اصلا يعني. الرحله اللي احنا بنحتفل بها دي من ضمن الضرائب بتاعتها هي حته انه مثلا زول يجي يصلحك في حته مثلا، او يجي زول يقول لك يا اخي كده الحته دي انت محتاج تعدلها. فمرات انه انا احتفل بزول عدلني دي برضو مرات بتكون لي
1: قاسيه
0: قاسيه يا اخي مهينه يعني. انا كده انا ما ادري اعرفه براي، فاحس انه يا زول عدلني وانا احتفل بحاجه يعني نتيجه انه كان تعديل زول مثلا في حياتي، بحس انه يا اخي لا دي مهينه لي. لكن في الحقيقه انه انا لما يعني اعرف ادي اي حاجه قيمتها صح،
1: ايوه
0: ما اديها اوفر يعني، يعني اوفر ريتد
1: ايوه
0: في
1: ايوه
0: اوفر فاليو دي مثلا في من ناحيه قيمه، او انه انا اقلل منها تكون اندر ريتد يعني، يعني لا اكبرها ولا لا
1: ولا
0: اديها
1: ايوه
0: قيمتها الصح،
1: قيمة الصح يا.
0: ادي قيمه الناس اللي في حياتي قيمتهم الصح، ادي نفسي القيمه الصح او اشوف قيمتي في المكان الصح، دي بتفرق جدا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في شكل الاحتفال وفي معنى الاحتفال
1: يا
0: نفسه
1: يا
0: يعني. طيب آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة والأمان الطيبة لكم، وإن شاء الله دائما محتفلين بالإنجازات والتبريكات. شكرا لك كثير جدا يا آدم بشير، ومبسوطين جدا جدا بك أنت يعني صديقنا وأخونا وزولنا شديد يعني، وبيعني لنا كثير وجودك معانا، وده جزء أصلا من الاحتفال. أم جمعة بتقول كل سنة وأنتم طيبين راديو سمر، وأنت طيبة يا أم جمعة، مبسوطين بك جدا ومبسوطين جدا بتفاعلك معانا. إيمانويل بيقول actually God bless you God bless your service but celebrate why we are celebrate sometimes celebrate is good but sometimes is not good why. صدقني يا إيمانويل أنت إذا عندك حاجة معينة قدرت تقولها فكده قولها لنا. هنرجع لك السؤال يعني، يعني كده جاوبني أنت بنفسك على السؤال ده يعني، ليه أنت بتشوف إن مثلا مرات الاحتفال بيكون حاجة كويسة ومرات الاحتفال بيكون شيء ما كويس، فكده ورينا انت وجهة نظرك شنو في الموضوع ده، واحنا هنكون معاك اكيد يعني. الزنجي قال الليله شغل شاغلني شديد وزعلان انه فاتتني اجمل حلقه، كنت بتمنى اكون حضور معاكم لكن ان شاء الله بتتعوض، وتحيه لاسره راديو سمر والبيت الكبير، محبتكم في القلب دايما. يا اخي صدقني يا زنجي انت يا اخي معانا، انت معانا اوريدي يعني، وكون انت اصلا مشغول شديد وبترسل لنا وقبل كده تغير رساله وحاسس كده تغير رساله، دي حاجه تعني لنا كثير صراحه يا زنجي. فحقيقي يعني احنا بنشكر كثير انك انت رغم المشغوليه وكذا لكن انت حابب تكون معانا، وطبعا كده كده اللايف ده قاعد، ولو انت عندك اي كومنت ممكن تكتب
1: ترجع
0: وحيكون فريق المتابعه بيرد عليك، فممكن عادي تكتب لنا ولا يهمك. ويعني كده كده الحلقه دي بتكون قاعده لمده شهر كامل، بتكون قاعده في فيسبوك، وبعد ما تتمسح من الفيسبوك بتلقاها موجوده في اليوتيوب، فما في حاجه فاتتك اصلا يا زونجي. وطبعا احنا على مدار الاسبوع زي ما انت عارف هنكون موجودين وطالعين من الساعه 9:30 لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان، وكمان طبعا عندنا ساعه سمر ممكن بعدين تلحقها لو انت ما قادر حسي تلحق بعدين ساعه سمر مع اخوتنا ايناس من الساعه 4 للساعه 5 بتوقيت السودان. الكلام ده على مدار الاسبوع يا شباب من الاحد للخميس، الكلام ده مال الزونجي بس، لكن الكلام ده لكم كلكم للناس اللي بتسمعنا في الساتلايت، وللناس اللي كمان بتسمعنا في الابلكيشن في راديو سمر الابلكيشن بتاعنا الخاص. بنقول لكم انه احنا على مدار الاسبوع احنا موجودين ومتاحين في كل الاوقات 24 ساعه في الابلكيشن و24 ساعه كمان في الساتلايت، لكن في الفيسبوك طبعا في وقت البرنامج او وقت اللايف اللي احنا بنطلع فيه. ف اوكي في النذير ممكن نقرا الكومنت بتاع النذير ونمشي لاخر نقطه. النذير بيقول صباح الورد عليكم وعلى كل المستمعين في ربع الوطن العزيز، جيت متأخر وما عارف عنوان الحلقة، تحية طيبة لمقدمات البرامج السمحة. شكرا كثير جدا يا نذير محمد. احنا بنتكلم عن الاحتفال لانه احنا راديو سمر بيحتفل بالسنة العاشرة مما تأسس، فعموم بنتكلم عن الاحتفال وشنو الحاجات اللي احنا بنحتفل عشانها، فكده برضو شاركنا برأيك في الموضوع. ارجع كده ورا واقرأ او اسمع وقول لنا رأيك في الموضوع. خالت نجات يا سلام بتقول صباح النعمة والبركة لناس الحلوين المباركين، مواضيع جميلة جدا. شكرا لك كثير جدا خالت نجات، مبسوطين جدا انك انت معانا الصباح ده، وبيعني لنا الكثير جدا جدا جدا يعني. وكمان برضو اكيد منتظرين رأيك في الموضوع، ممكن تسمع مثلا حلقة من البداية وقولي لنا برضو رأيك في الموضوع. طيب يا كيمو في نقطة يعني ممكن نقول عليها نقطة ختامية نتكلم فيها شوية قبل ما، لأنه زمننا خلاص فاضل 8 دقائق، حتة إنه مرات إحنا بننسى أصلا نرجع الفضل عموما لربنا في كل الحاجات اللي إحنا بنعيشها. يعني يعني الإنجازات بتاعتنا، دربنا نفسنا كثير، أنا دخلت تدريب مثلا، أنا قعدت أقرأ كثير مثلا، اجتهدت كثير، وتعبت وسهرت الليالي وقمت ومشيت وجريت ونططت وكل الكلام ده، لأنه مرات أنا عاوز بعد ما أنا أخلص الحياة دي كلها عاوز أنه الناس تقول لي شكرا لمجهودك مثلا، أو يقول لي يا أخي زور رهيب، يا أخي أنت أبدعت عديل يا مان أنك أنت عملت الحياة دي. اعتقد ان احنا كلنا عندنا نفس الاحتياج ده، يعني ما في زول تقريبا ما عنده الاحتياج في النقطة دي، وبننسى انه بشكل ما نرجع الفضل لربنا في المواضيع اللي احنا مثلا بنمر بيها.
1: انا رايي في الموضوع ده عشان احنا اتاثرنا جدا بال بعالم الترندات والسوشيال ميديا
0: صح
1: والانجازات اللي احنا بنشوفها اللحظيه والصور الحياه الغريبه، فبنفتكر انه يعني حسي بقت حياتنا مربوطه انه لو انا عايز اصل للحته المعينه بدوك ستيبس، ينزلوا لك ريل مثلا كده، اخذ
0: صح
1: ثلاثه ده تعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه تصل، ما تصل دي ما مشكلته، المهم هم وراك.
0: صح
1: ولانه العالم بيجي يورينا انه انت حتصل للنتيجه دي لو عملت واحد اثنين
0: اثنين
1: ثلاثه،
0: ثلاثة
1: ولو ما
0: صح
1: اتبعت الخطوه، ولو اتبعت واحد اثنين ثلاثه وما وصلت ترجع تساله ما انا ما وصلت، يقول لك لا انت في حاجه اكيد عملتها
0: ما
1: غلط.
0: صح كده
1: انت اكيد المشكله فيك انت ما فينا احنا. فانه احنا
0: صح
1: وصلنا مرحله احنا بننسى زي ما انا قبل قلت انه الله هو المتحكم في الامور، بننسى انه الله هو اللي بيفتح الابواب وهو اللي بيقفلها، بننسى انه الله هو ماسك زمام الامور، فهمتي؟
0: صح
1: واي حاجه بتحصل في حياتي بترجع لربنا تلقائيا، بترجع لربنا. مش بس الحاجات الكويسه، الاحداث اللي بتحصل في حياتي ما عشان انا كويس كفايه، تمام؟ اذا كانت كويسه، ولا عشان انا كعب كفايه، عشان انا كعب عشان كده بتحصل لي الحاجات الكعبه،
0: صح
1: لكن الله بيسمح اوقات كثيره بالحاجات دي بتحصل. فانا لو بقى محور تفكيري هو الله ذات نفسه ومحور حياتي هو الله، تمام، اي شيء في حياتي انا حعرف انه انسيبه لله، تمام، فانجازاتي حتتنسب لله. واوقات كثيره انا احنا ما بنرجع ليه، لانه زي ما قلت حتى لو اتبعت الخطوات صحيحه وصلت للنتيجه والنتيجه ما كانت مرضيه، معناته الله ما عايز. انا الخطوات انا متاكد منها، مجهودي انا متاكد منه، انا كنت واثقه في نفسي واثقه في المجهود واثقه في الخطوات، لكن النتيجه جات عكسيه.
0: صح
1: انا ما بقدر اتحكم في النتائج لكن بتحكم في البروسيس، تمام، البروسيس دي بتاعتي،
0: فعلا
1: لكن النتيجه بتاعت منه؟
0: حياة
1: بتاعت ربنا.
0: ربنا
1: فالفكره انه ما خلاص لو ما وصلت ارجع انت الغلط منك، لا، اوقات كثيره احنا لازم نؤمن بانه الله داير لنا الافضل، وهو بيعمل كده وهو بيدينا مثلا نتيجة عكسية عكس اللي احنا متوقعينها، ما ثقتنا فيه تتهزأ، لكن شنو نتوقع الأفضل. أوقات كتير بنقول لا احنا محتاجين لسه نقعد، ده ما وقته، ما وقت
0: صح
1: الحاجة دي، ما ما ما ما لو انا بالعكس يعني زي ما قلت انا عايزة اجيب عربية حاسة وفضلت لي ومشيت داري اشتريها خلاص حصلت لي حاجة وقد ما رجعت، ما ازعل، احتمال الله عايز يحميك من حاجة وانت ما عارف، لكن وقتها لما نيجي ممكن عربيتي تجيك لحد عندك ما انت تمشي ليها،
0: صح
1: تمام.
0: دي حقيقة
1: انا لو عايز انجح، تمام، وقعدت واجتهدت وده انا دايما بربط النجاح بالتعب، انا تعبت خلاص وبتاع، لكن انا
0: صح
1: متاكد، مش انا نمت وقمت قلت عايز انجح بالايمان. ما بتجي، لكن
0: أهلاً
1: انا متاكد انه انا تعبت وبتاع جات نتيجه عكسيه، تاكد انه الله بيقفل الباب عشان يفتح باب تاني. لكن احنا لما بنعتمد دايما على مقدراتنا ونعتمد على زي ما بيقولوا حقائق اللي قدامنا وننسى انه الفضل بيرجع لربنا وانه النتيجه حقت ربنا، احنا هنا ما بنرجع له، ولا لو نجحنا ده حقنا.
0: صح
1: ولو فشلنا ليه يا رب
0: يا
1: انت
0: رب انت عملت كده
1: انت
0: بجد.
1: عملتها؟
0: ودي الامانه
1: ايوه
0: دي الحته اللي كان يعني في مره كان في وعظ كان بيقول انه يا اخي احنا بنقبل الفرح جدا من ربنا
1: ايوه ايوه
0: لكن ما نقبل الحزن
1: ايوه ما
0: باي
1: بنقبل
0: شكل من
1: ايوه
0: الاشكال
1: ما بنقبل الحاجات الثانيه.
0: الثانيه.
1: والمهم انه في ايه بتقول انا دايما بحبها، بتقول الله لم يعطنا روح الفشل، الله ما عايزنا نفشل، الله ما عايزنا نفشل، لو
0: صح
1: يعني استحاله انه هو يفكر لا انجي دي لازم تكون حياتها مكدره ما ناجحه او انسانه كده، لا، الله ما عايزنا نفشل، لكن احنا اوقات كثيره بتكون الحاجات اللي احنا عايزينها ما وفقا لمشيئته، وهنا
0: صح
1: بيجي بمربط الفرس. فاذا سبت نفسي لنفسي لرغباتي لشهواتي لافكاري ومشيت عبست في الدنيا وقلت انا حامل كده، وبعدين لقيت الامور ما ماشيه، اجي اقول لي يا ربنا انت كده، انت سالتني من البدايه، تمام.
0: بالظبط كده
1: دايما لما احنا النجاحات وانا بتكلم ما تقول لي النجاحات الكبيره العميقه العظيمه اللي احنا بنشوفها، النجاحات في حياتنا انه انت تكون انسان سوي عايش حياه مبسوطه بسيطه، حياه فيها اي نعم تحديات وصعوبات، لكن عايش بقلب راضي وقلب مليان بالفرح وبالسلام وقادر تحتفل بابسط الحاجات دي. ما ما ما ما دي الناس بتدفع عليها قروش عشان تقابل دكاتره تقدر تصل للمرحله دي، والله
0: صح،
1: بيديها لنا لما بس احنا نكون ماشيين معاهم. ف
0: وعيش المعنى صح، يعني
1: ايوه
0: أعيش
1: يا
0: برضو معنى الحياة بالصورة الصحيحة في الوقت ده. أعتقد أنك أنت هنا يعني أنت وصلت للحتة اللي أصلا أنت محتاج توصل لها أصلا.
1: يا
0: بعد كده
1: بالضبط كده
0: هتعرف تفرح صح، هتعرف تعيش الاحتفال بصورة صحيحة،
1: يا
0: هتعرف تربط القيمة والمعنى بتاعت الاحتفال بالأساس بتاعه، بالمرجعية الصحيحة بتاعتها.
1: ايوه
0: فدي هتخلي انه اصلا انت تنظر للدنيا بصوره مختلفه، تنظر للاحتفال بصوره مختلفه. حابين كمان بما انه فاضل لنا دقيقه واحده، حابين نسلم على الناس اللي معانا كان في الساتلايت والناس اللي معانا برضو في الابليكيشن، وحابين اقول لكم انتوا كنتوا معانا يعني خير رفقاء، ومبسوطين ان انتوا كنتوا جزء من الاحتفال.

0: موجودة الحلقات. وكمان بشجعكم كمان تحضروا برا الويف يا شباب، برا الويف بودكاست بتاعنا أنا وترنيم. امشوا حضرونا، حلقات جميلة جدا ومميزة جدا. السبت اللي فات نزلت حلقة، فممكن تمشوا تحضروا، هي كله يوم سبت الساعة 7 مساء بتوقيت السودان، وخطوة لقدام كل يوم أربع الساعة 7 برضو بتوقيت السودان، 7 مساء أكيد. فكمان يا شباب حابين ان انتم تكونوا بتشاركونا بارائكم، ولو عندكم اي موضوع حابين تتكلموا فيه او حابين ان احنا نكون بنطرحه هنا في المنصه دي، يعني راديو سمر هو البيت الكبير. واكيد يعني احنا حنكون مبسوطين جدا ان انتم تشاركونا بارائكم، وتشاركونا كمان بالمواضيع اللي انتم عاوزين تتكلموا فيها او حابين انه هي تكون بتناقش عموما في المنصه هنا. دي حاجه بتعني لنا الكثير. كده يا كيمو قولي حاجه كده اخيره واحنا بنختم الحلقه بتاعتنا لنا.
1: طيب انا بس عايزه ادي انه انا عشان اقدر اعيش حياه الفرح او الاحتفال عامه، خطوات بسيطه. اول حاجه انه انا احسب النعم اللي انا فيها، اهم شيء كل صباح اقعد احسب شكرا يا رب عشان انت صحتني وكده، لانه الحاجات البسيطه اللي احنا بنعيشها في اليوم الصغيره صغيره صغيره صغيره دي هي اللي بتبني جوايا الاحساس بالرضا وبالسلام وبالفرح. تاني حاجه انه انا احتفل بالخطوه اللي قدام، وما احتفل بالنتيجه، ما استنى النتيجه، لانه انا ممكن حياتي تنتهي وانا ما وصلت للحاجه. فانه انا كل ما احتفل بخطوه لقدام في الحياه بتاعتي، في الحاجات اللي انا عايزه انجزها، انا انجزت خطوة بحتفل بها، أنا كده بعرف أعيش الرحلة مبسوطة، حتى
0: صح،
1: لو كانت أنا ما وصلت للنتيجة، لكن أنا المهم إنه أنا أعيش في الرحلة دي وأنا مبسوطة ومستمتعة بكل لحظة. تاني حاجة إنه أنا أشارك الفرحة بتاع مع الآخرين، ودي أهم شيء، يعني دي أهم نقطة. أنا من هنا بقول للمشاهدين يا ريت زي ما بتعملوا بوستات للحزن وللفرح للمشاكل كده، أعملوا بوستات بتاعة فرح، شاركوا الناس التانيين الأفراح، ما تركزوا في حتة العين ولا الحسد، لكن الله قادر يحميكم من كده. فإحنا نشارك الناس لأنه دي
0: بالظبط.
1: حاجة مهمة جدا، إنه نخلي الناس تفرح معانا وهم يفرحوا لنا. وتاني حاجة إنه نربط حتة الفرح دايما بالشكر والامتنان، إنه أنا لو قلبي مليان شكر تجاه ربنا، حعرف أشكر الناس التانيين، حعرف أشكر نفسي، حعرف أشكر الحياة عامة.
0: صح،
1: وإنه كل ما أنا كنت شاكر وأنا ممتن للآخرين، أنا بقدر فيها أكون مبسوط الحياة، وبقدر أكون مبسوط بأقل بأبسط وأهم الحاجات الصغيرة. ما نلوم الحياة، ما نلوم الظروف إن هي ما كانت كويسة، لأنه دايما الفرح بينبع من جواي لبرا، ما من برا لجواي.
0: لجوا
1: وما أهتم دايما بالمظاهر، يعني أنا ما أعيش الفرحة مظاهر، الناس تشوفني فرحانة، الكومنت في الفيسبوك جاب كم، عيال عمي زي ما انت قبل
0: بالظبط كده،
1: عيال عمي بتقولي عيال عمي هم اللي يشوفوني مبسوطة وانا عاكس
0: صح،
1: حاجة. الفرحة ما مظاهر، الفرحة نابعة من جوا، وده
0: ده
1: اللي احنا
0: حقيقي فعلا،
1: عايزينه، وده ربنا قاله لينا في الكتاب المقدس لما قال افرحوا كل حين. هو قال افرحوا كل كين، ما قال لنا افرحوا بمناسبة كده وكده، لكن دايما في كل ده. وبيكمل الآية وبيقول لنا اشكروا في كل حين برضو، يعني الشكر والامتنان من ربنا عايزنا انه احنا نفرح ونكون شاكرين دايما في كل حين.
0: شكرا كثير يا كيمو يا أخي، كانت حلقة جميلة جدا جدا جدا، وحلقة كانت جميلة جدا بوجودكم كمان يا شباب. طبعا بنسلم على ناجي، بيقول لك كل سنة وانتم طيبين يا راديو سمر، ومبسوطة جدا جدا يا ناجي، شكرا كثير للكومنت بتاعك. محمد إسماعيل بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا محمد، احنا في ختام الحلقة بتاعتنا. أزونجي كمان بيجي بيكتب لنا بيقول يا سلام يا إنجي، أقرب رفيق لنفسي هو أنا، وأكبر سند لذاتي، سند لي ذاتي، لأنه في النهاية الناس بتتغير والظروف بتتبدل، لكن لازم تكون قوي بنفسك، عارف قيمتك، وما منتظر من زول يصنع عليك سعادتك. شكرا كثير يا زونجي، وحقيقي يا زونجي يا أخي مقدر جدا جدا أنك أنت رغم أنك أنت في الشغل ومضغوط جدا، لكن برضو بترسل لنا، دي حاجة مقدرة جدا وبتعني لنا كثير. شكرا كثير يا شباب لكل زول حضر معانا لغاية حسي توصلت معانا هنا، بنشكرك كثير، وبنشكر أي زول كتب لنا كومنت، وكمان بنقول لكم انتظرونا في خلال الشهر ده كله، ده حيكون عبارة عن بس احتفال بالسنة العاشرة، وطبعا مع مذيعين مختلفين. بنشجعكم تحضرونا كل يوم من الأحد للخميس، احنا في انتظاركم أكيد، ومنتظرين أكيد تعليقاتكم ومشاركاتكم. شكرا لكم كثير، وربنا معاكم.
1: معكم.
2: عشر سنين عدت في لمح البصر، ضحكة وأمنيات وآمال بتكبر، راديو سمر في القلب أخضر، وكل سنة نجاحك يزدهر أكتر وأكتر.

للسودان أمنيات كثيرة، سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير.

0: من قلب السودان مرق صوت بيعبر عن أشواق السودانيين،
1: صوت محبة وسلام وتسامح يملى ربوعنا،
0: رجاء وأمل يدينا قوة نعدي اليوم ونستعد لباكر،
1: صوت بيمشي معاك كل خطاويك في حلك وترحالك، صوت للفرحة
0: رغم قساوة الأزمات، مع بعض قدرنا نعدي،
1: إيدنا في إيدك والله بيسندنا،
0: رأينا على رأيك والله بينور عقولنا، نفكر في قضايانا وكيف نحلها.
1: دي كانت سمر في 10 سنين، سمر 10 سنين ولسه مكملين معاك المشوار،
2: لأنه راديو سمر صوت لكل

باي لباغو كان كل جام كوا كان برنامج بيرك ميتيلي ندان برنامج بيرك ميتيلي كيرك كيوس ودونا نالدينغ كي كوندول انانغيس كينغاسي باليال انانز كيركركا كيتال كاينغي نكيتال كاينغا با لونا دينغ نمس دوك كوا كيرنغ الدينغ كوندول نسكاو دين انانغيس كينغاسي كيركربيا كيتال كاينغي نكيتال كاينغا با

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كتير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ذيل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل الرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفة لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة. أهلا يا عادل، إزيك؟ إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا.
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام. إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا.
7: أهلا يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كثير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كثير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتملأت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
8: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
1: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
2: أيوة أنا.
1: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
1: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
0: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
1: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
0: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
0: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
2: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
0: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
0: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
1: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
0: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
0: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
0: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإغناء. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
0: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطية، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده العلي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
0: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
1: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
2: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
0: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
0: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت أن أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير أن الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس الحولنا بغض النظر عن حالة حياتنا والفيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس، من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسا نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس، أصحابنا، أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسا، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع، ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
6: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
6: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا، ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مدين لكم بالجد يا جماعة، كما صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
7: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
6: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان،
4: أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة صقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
3: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد. لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام، لكني قير ناقص في المعرفة. ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور. فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي، إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة، واجهت مخاطر من أنهار، ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود، ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن، ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر، ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية، إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب.

لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. النعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام، فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك، يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون، فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام، إذن إيمانكم فارق، وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط، فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا. لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان، فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له. ثم تأتي الآخرة، فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول كل شيء، فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح، فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى، فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب، لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا. وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية. لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية، والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال

آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله، وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي، لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم، اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم تحبوني وقد آمنتم أني جئت من الله. نعم، من الآب جئت وأتيت إلى هذا العالم، ثم أترك العالم وأذهب إلى الآب.

0: من قلب السودان مرق صوت بيعبر عن أشواق السودانيين،
1: صوت محبة وسلام وتسامح يملى ربوعنا،
0: رجاء وأمل يدينا قوة نعدي اليوم ونستعد لباكر،
1: صوت بيمشي معاك كل خطاويك في حلك وترحالك، صوت للفرحة
0: رغم قساوة الأزمات، مع بعض قدرنا نعدي،
1: إيدنا في إيدك والله بيسندنا،
0: رأينا على رأيك والله بينور عقولنا، نفكر في قضايانا وكيف نحلها.
1: دي كانت سمر في 10 سنين، سمر 10 سنين ولسه مكملين معاك المشوار،
2: لأنه راديو سمر صوت لكل السودانيين.

0: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم، وسعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. إن شاء الله رب أصبحتوا بخير بعافية، إن شاء الله رب دايما صباحاتكم فيها بدايات جديدة وذكريات بنحملها معانا. وأكيد الليلة موضوعنا جميل وممتع، ويمكن يكون في ونسة كثيرة بيننا وبينكم. عشان كده دعوة لكل الأحباب، لكل الناس الموجودين معانا على الصفحة، تعالوا وابقوا كتار، وكمان عملوا تاج وعملوا شير لأصحابكم، لأحبابكم، لجيرانكم، للأهل في كل مكان، إذا كان داخل أو خارج السودان. تعالوا مع بعض نتلمى، لمتنا دائما هي لمة خير وبركة. وكمان يسعدنا جدا جدا نستقبل تهاني ومباركات كل المستمعين وكل المشاهدين بمرور 10 سنين على راديو سمر، وأكيد أنتم معانا مكملين المشوار. ولا رايكم شنو؟ عندكم راي غير كده؟ حتسيبونا في النص ولا حتكملوا معانا؟ اذا مستمعينا بنستنى مشاركاتكم وتفاعلكم وكمان معايداتكم، واكيد تقبلوها مننا في الاول. كل سنه وانتم طيبين مع راديو سمر. وسعيده جدا يكون معايا الليله في حلقتنا ومشوارنا الصباحي الزميل الغالي ورائع جدا الاستاذ ايمن اسماعيل. حبابك، اهلا ومرحبا بك، واجمل صباح عليك.
1: صباح الخير. صباح الخير أستاذ إيناس، صباح الخير كل مشاهدينا وأصدقاء راديو سمر. بنقول لكم 10 سنين، 10 سنين عدت ونحن لسه مكملين، نحن معاكم موجودين وإن شاء الله مكملين، وحنكمل مع بعض أستاذ إيناس، ولا كيف؟
0: طبعاً غايته يعني إن شاء الله.
1: أيوة إن شاء الله حنكون مع بعض كده، حنكمل زي ما استفدنا من 10 سنين وراء، برضو حنستفيد من 10 سنين جاية، وكله خير وكله جميل إن شاء الله.
0: يا رب يا أيمن، أكيد 10 سنين كان فيها ناس قبلينا وكل مرة بيسلموا الراية للناس اللي بعد ما دي حاجة بتذكرني زي السباق. أيوة. بتاع تقريبا 100 متر بعد ما يتخلص ويتمسك الثاني.
1: أيوة الثاني.
0: فنحن بنعمل كده، فحابين بصراحة نشكر الناس اللي كانوا قبلينا اللي مسكونا الراية بكل ثقة، وإحنا على ذات الدرب والنهج سائلين يعني.
1: نسير. أيوة.
0: ربنا زي ما بدأ معاهم استمر يكمل فينا وكمان لأجيال جاية. وانت واحد يا أيمن طبعا من الناس اللي انضمت يعني لاحقا، وأكيد يعني كان عندك انطباع، أنا يعني داري أسمع الليلة على الهواء.
1: حقيقة يعني في أفكار، في حاجات كثيرة كده إن شاء الله حنتنفس، وإن شاء الله حنساهم بال10 سنين اللي جاية. زي ما استلمنا، زي ما أنت قلت استلمنا من زملائنا القدام، في أكيد حكون في رؤية جديدة، في عمل جديد، في حاجات جديدة حتصهر في ال10 سنين الجاية، بداية من الاستوديو الجميل اللي أنت شايفه ده يعني.
0: يا سلام، رجلكم خير وبركة. زي بيقولوا، قال بيقول لزول كرعك رجلك خضراء.
1: رجلك خضراء، إن شاء الله يكون رجلنا خضراء يعني. أيوة. للإذاعة وكده وللمشاهدين وللمجتمع عامة، يعني يكون في حاجة جديدة الناس تقدر تقدمها والناس تقدر تستفيد منها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. وأكيد مع المستمعين، مع المتابعين، مع الناس الأوفياء اللي بيكونوا معانا دائما على راديو سمر، أكيد أكيد في راديو سمر يعني جواكم مساحة كبيرة وواسعة، ودربنا أن إحنا وإنتوا يكون أخضر دائما مع راديو سمر، وأكيد بكل الخير والبركة والدعوات ويعني الأمنيات الجميلة اللي دائما بتدي دافع، لأنه الناس يعني تمشي لقدام وتتقدم. ويا أستاذ أيمن، يا أستاذ أيمن شنو يا أيمن، يعني لو ما بيد ويد الناس ديل حولنا ما أظن يعني قدرنا نخطو الخطوة دي، يعني عشان هم دائما بنحاول يكون في تجديد، دائما بنحاول يكون في مواكبة مواضيع، والأجمل من كده إحنا قاعدين كمان ناخد منهم مواضيع نطرحها على منصاتنا.
1: بالضبط بالضبط. يعني في مقولة بقول الزميل هيثم ناري، بقول يا أيمن أنت ما تكون قاعد في الاستديو، أنت والمضيف، أنت الاثنين، والضلع الثالث هو المشاهد اللي هو الأصدقاء. فالأصدقاء دي اللي عندهم عامل، على فكرة عامل كبير جدا جدا ومؤثر على فكرة. أنت يعني من غيره، ما نحن من غيركم ضيوفنا أو من غيركم أصدقائنا ومشاهديننا، ما نقدر نعمل حاجة من غيركم، من غير اللايكات، من غير المشاركات، من غير التفاعل. فصراحة يعني هم وجودهم مهم
0: طبعا،
1: لابد أن يكون هم موجودين في كل حلقة. لا دي ما دارها 2-3، من هنا نحن بنناشد وبنشجع أي واحد. أنت في العربية ماشي وأنت في المكتب، حاول شاركنا وخش علينا، علق، أكتب أفكارك، أكتب رأيك، أكتب جملة صغيرة كده نستفيد منها. يعني أنا بستفيد والمشاهد الثاني بستفيد، كل الناس بتستفيد. عشان كده يعني دي شريحة مهمة جدا جدا في القناة عندنا.
0: يا سلام، شفتوا كيف انتوا يعني عزيزين وقريبين شديد يعني من راديو سمر، وزي ما انتوا سميتوا الراديو
1: سمرنا
0: او سمرنا او بيتنا الكبير. فبجد بنسعد دائما ان نتلمى في بيتنا الكبير في حوشنا اللي دائما في كل صباح وفي كل امسيه بلمنا ب يعني عاداتنا وتقاليدنا، الحاجات الجميله السمحه اللي دائما بتجمع لمه الاهل والاحباب في البيت
1: يا بنت الصباح على فكره.
0: ايوه
1: إيه رأيك؟
0: ما هم قالوا البيت الكبير، فعشان كده لازم ينضموا لنا. وين الشباب يا جماعه؟ احنا بدينا ولينا تقريبا يعني 5 دقائق ولسه انا ما شايفه يعني ولا كومنت ولا لايك ولا اي حاجه. فمستنين الناس تجينا، الناس الموجوده معانا على الصفحه يتفاعلوا معانا وقولوا لنا يعني انكم موجودين ومتابعين معانا. ولو عندك اي تصبيحات عايز تصبح على زميل صديق زول في الغربه لك زمان ما شفته عايز تسال عنه، ممكن يعني اكيد حبابك برساله بتصبيحه كده جميله. وكمان ما تنسى زي ما قلنا نتاقي أصحابنا، وكمان نعمل شير لحلقتنا الليلة ونتونس ونتحاور بكل أريحية في بيتنا الكبير. ويا أيمن، البيت لو ما فيه راحة أكيد ما قاعد يكون فيه كلام.
1: بالضبط، يعني أنت مهما طلعت مشيت لفيت، مشيت بيت فلان، بيت صاحبتك، بيت منو ما أعرف، أنت من تيجي راجع البيت بتحس براحة،
0: عندك حنين
1: كده، ولا البيت تجاي كده يعني كل شيء على فكرة أي حاجة بتعمله في البيت بأريحية.
0: أيوه.
1: ما في حاجة بتغيدك، ما في حاجة بتعطلك، ما في حاجة. وعلى فكرة دار تعمل الحاجة في البيت بتعمل، ما دار تعمل ما في زول بيسألك. لكن انت كان مشيت زيارة الناس قعدت أسبوع نايم، بعد ده ممكن يجي يرشوا فيك مويه. ما بتكون نايم وما أخذ راحتك، لا بتقوم مع الناس، الناس يعني اشتغل.
0: الناس بيعمل ايش انت بتعمل معه؟ يلا عشان كده الناس البيت تبتوا لازم تكتبوا معه.
1: طالما البيت الكبير ده بيتنا.
0: أيوه.
1: يعني احنا شغالين هم برضو يشتغلوا معانا.
0: ايوه نتكلم بكل اريحيه.
1: بالضبط.
0: وكمان كده تعال مع بعض كده ناخد المستمعين والمتابعين في البرامج اللي بتتبث على صفحه راديو سمر. واكيد في حاجه لفتت يعني انتباهك في الصفحه من برامج جديده للشباب، وانا هخليك انت تقول الحلقه دي عنه قبل لما احنا يعني بنتونس مع الزملاء هيثم وساردس وكده، يعني قمت شغلته كده في البودكاست ده، فكده يقول لي الحاجه اللي لفتت نظرك يعني كده للبودكاست شنو؟
1: طبعا
0: واضح انت معناته.
1: على فكره الزميل يعني الزميل ساردس ده عنده انطباعات كده وحاجات كده بتميزه. فما يكون عنده رساله بحاول برسيله بحواسه كلها.
0: ايوه بالدغري
1: بالدغري. فالبودكاست ده اللي هو عمله ده كان رسالته واضحه جدا جدا، هو يعني بهاجم المراه بقول لها مكانك المطبخ، مكانك البيت،
0: انا بس سرد الزمان.
1: لكن
0: اللي لكن ده اللي وضبطه
1: قال له انا مكانه البيت اصلا، انا قاعده قدامك هنا. فسرد يعني شخصيه رائعه جدا جدا، رزول بيقدر يوصل رسالته بطريقه مباشره، كان واضح وصار وصارم كده.
0: ايوه
1: انا ما اعرف هو
0: يا زول، انت عارف الهوك ده انا من البدايه قلت يا ربي الاولاد اللي بتشاكلوا ولا حاسس. وتقريبا يمكن يكون ده انطباع يعني معظم المتابعين.
1: بالضبط، عارف دي كانت حاجه مؤثره على فكره في الحي عندنا هناك، الناس بتسال فسارتز ما له كان جاد كده.
0: أيوة.
1: هو بتين اتجوز ولا بتين عرس ولا بتين اما دار قاعد الناس من في البيت.
0: فعشان كده يعني بجد بشجع كل زول موجود معانا. بودكاست جميل، ويمكن دي بدايات ولسه عندنا حلقات مكملة، خليكم موجودين معانا وترقبوا يعني حلقات جميلة وفيها يعني تفاعل ومواضيع ممكن تكون بتمس فعلا الواقع،
1: بتمس مشاكلنا اليومية.
0: أيوة.
1: أيوة. الحاجات الأسرية، الحاجات الاجتماعية، الحاجات دي كلها عندنا مواضيع على فكرة موجودة، هتنزل على الصفحة الناس تتابعها، الناس تحاول تشارك معانا في الحته دي.
0: طبعا، ويعني بما انه احنا جبنا السيره بتاعت البودكاست وساردس وكده، تخيل الرساله اللي رسلها شنو؟
1: ساردس؟
0: الرساله رسلها بيقول معليش يا شباب بس المره مكان المطبخ، ولو ما المطبخ طيب مكانها وين؟ مكانها هنا في الاستوديو.
1: انت ترنيم ردت له من البودكاست هناك يعني انت
0: انت يا زول بس مش اكمل شكلتك مع ترنيم وانجي وبعد كده احنا بنكمل الباقي. لكن بجد يا ايمن يعني حبوباتنا زمان يعني كان كل املهم وكل امنياتهم انه حتى لو عندها بنات بس البنات دي تزوجهم وتسلمهم بيوتهم، وكان اكثر وصايا يعني بتكون للبنيات او للعروسات؟ ما عندك مكان غير بيتك. يعني مما تقوم من الصباح مطبخك ده بس نظفي، كانما الحياه كلها بتنحصر في التكل ولا في المطبخ ده. فبجد ليه على حسب مفهومة زي ما هي يعني تسلمت النصيحة بتسلمها لبيتها والبيت بتسلم، يمكن حصلت طفرة وممكن المفاهيم تغيرت تماما. أيوة صح، أنا دكتورة وأنا مهندسة ويعني سيدة أعمال وأي حاجة، لكن برضو المطبخ جزء من حياتي. أنا يعني ما بختلف كثير مع ساردس، لكن بختلف مع بعض المفاهيم بتخصم من المرأة.
1: بالضبط، أضيف على كلامك يا أستاذ إيناس، أن إحنا كأبهات ناس كبار متزوجين عندهم عيال، تلاقي اللي هو الراجل يعني هو ماشي السوق يشتري لعبة لأولاده، كان يشتري لعبة مثلا للولد يشتري له سلاح ولا يشتري له سماعة حسب التوجه بتاع الأب للولد عاوز يبقى شنو. لما نجي دور البيت دار يشتري للبيت يقوم يشتري يشتري له عدة بتاعت مطبخ.
0: أيوه
1: مين أسي؟ من هي صغيرة أنت قاعد توجهها توجه معين على سن أنت مكانك المطبخ.
0: أيوه
1: فهي بتكبر على الحتة دي، فده غلط عندنا نحن الناس الكبار، إنه نحن بنوجه من الصغير بنوجه توجيه ده توجيه مباشر واضح للطفل ده إنه أنت مكانك المطبخ، فده حاجة غلط. فأنت حاول اشتري لها سماعة بتاع دكتور، اشتري لها حاجة تانية مثلا مصرة تقول لها أنا عاوزك تبقى مهندسة. ما الموضوع كله مني صغيرة أنت تشبعها بالمطبخ عشان بعدين يقول لك كان جرد قانون مكانها شنو القانون؟ لا ما هذا كلام غلط جدا جدا. ما كان غرض قانون مكان القانون، لا كان غرض قانون تبقى محاميه.
0: يا الله يا انا ما سارد ازاي، ان شاء الله يكون ما مشي من اللايف. انا ليلى بقتبس الحركه بتاعت انجو ترنيم واديك تصفيقه كده على الهواء. واذا في ناس برضو يعني مكملين معانا الحلقه وحاسين انه الموضوع ده موضوع يعني فعلا بيحتاج لاثاره بعض المواضيع والمحاور كده، ادخل الصفحه وتابعوا بودكاست برا الويف مع انجو ترنيم، وبرضو عندنا ضيوف زي سارديس وكمان دكتور صامويل. بالمناسبة طرحوا مواضيع جميلة جدا جدا، زي ما قاعد يقول واحد من المتابعين مونيس مونيكا بتقول صباح الخير يا شباب جميلين راديو سمر. أنا بقول مسؤولين القناة حاولوا كسفوا لنا في توعية المجتمع حقنا في وعي العلاقات الاجتماعية، لأنه نحن عندنا قلة وعي شديد بالمواضيع دي مع المشاكل التربوية. مونيكا أنا شكراك جدا جدا على تفاعلك وعلى وجودك معانا، وخليني كمان أقول لك صباح الخير عليك. وأكيد من خلال رسائلكم من خلال تفاعلكم نحن بنقدر نعرف احتياجكم لشنو بالضبط، ومن خلال منصة راديو سمر بنقدر نطرح مواضيع ممكن فعلا للتوعية، إذا كانت للشباب للمجتمع بصفة عامة يعني. فشكرا لتفاعلك، شكرا لوجودك معانا، ودي دعوة خاصة لك يا مونيكا، أدخل على صفحة راديو سمر وأكيد حتلقي برامج متنوعة ومواضيع ممكن تكون برضو متنوعة، من بناء سلام لشباب المرأة، وحتى مستصحبين معانا آدم برضو ما نسيناه، وفي مواضيع التربية الأستاذة رشيدة وكميليا برضو في خطوة لقدام طرحوا مواضيع اجتماعية كبيرة جدا جدا، تكلمنا عن الضغوطات النفسية وعن تربية الأطفال. فدعوة لك يا صديقتنا الغالية مونيكا، أدخلي على الصفحة واتجولي في كل المواضيع، وأكيد إن شاء الرب إذا في أي نواقص قولي لنا في يعني كومنت كده، ونحن أكيد يا مونيكا حنكون معاكي بنطرح كل ما هو جديد وجميل من مقترحات الأحباب والمتابعين. أيمن معك رسائل برضو؟
1: أنا معي رسائل كثيرة جدا جدا،
0: تفضل طوالي.
1: وأخونا ساردس شان الهجوم يعني هجوم. نصبح لكل مشاهدينا الكرام ونقول لهم صباح الخير. في مجدي سليمان قال صباح الخير استاذ ايمن استاذ ايناس، اخباركم ان شاء الله ان شاء الله كويسين. احنا كويسين يا استاذ مجدي. مجدي ده صديقي وحبيبي من مدني، فنصبح من هنا لكل ناس مدني ونقول لك صباح الخير. في تاني منو
0: في عندي دكتور يوسف. باش مهندس يوسف، يا سلام حبابك يا باش مهندس، صباح الخير عليك الرجل الحار، يعني لو قدرت تفهم التعبير السوداني ده، اللي بيكون موجود معانا في كل خطوة، يعني بجد إذا الصوت ما طالع، المهم يعني باش مهندس بيكون موجود معانا في كل لحظة وثانية. شاكرين جدا لمجهودك ولتعبك، وإن شاء الله رب ربنا يعوضك كل خير ويبارك الأسرة الجميلة والبنوتة الحلوة الرائعة. بيقول صباح الخير، مبروك 10 سنين، ربنا يكمل معاكم. شكرا جزيلا يا صديقنا الغالي باش مهندس يوسف، ربنا يباركك.
1: في برضو صديقنا تاج الدين، ممكن تاج الدين برد رد جميل جدا لأخونا ساردس، بيقول نحتاج لنساء في نقاط التفتيش الشرطة الأمنية وفي مدارس البنات ومشرفين الداخليات وحاجات كثيرة شديد.
0: يا سلام يا سلام. في مؤيدين معانا.
1: أيوة. ورجال على فكرة، في مؤيدين رجال يعني. أيوة.
0: أنا ما قلت لك الأفكار يعني اختلفت ما بين القديم والجديد، ونحن ما بننسى يعني زي ما قال النساء قديم وشنو
1: ضل
0: نحن ما حنضل، لكن حنشيل معانا الكويس من القديم ونكمل به معانا الجديد. يعني أنا برضو دارة صحيح يعني إنه طبعا انا ما بدافع لساردس، هو براه بيقدر يدافع عن نفسه، هذول ساردس ده صعب.
1: لا لا انت عارف ان احنا نزلنا نجيبه يوم كده على الهواء مباشر يفصح عن الموضوع ده ويشرح للناس هو قاصد شنو.
0: خلاص رايك شنو نطلع معاه يوم
1: يوم نجيبه هنا الناس
0: كده، انا اشوفه ذاته هو قاصد شنو بكلامه ده.
1: ايوه كان عنده توجه زي ده على فكره. انا انا انا يعني انا كنت عندي نفس الروح بتاعته دي. انا بالنسبه لي المره دي حاجه ثانيه، او ما محسوب او صرف الشمال.
0: يا رب السماء، شنو يا
1: استاذ ايمن؟ مجرد ما
0: تغيرت المفاهيم ولا لسه زي ما هي؟
1: مجرد ما اتزوجت فلانه جابت راسي الارض ورتني قيمه المراه.
0: التحيه للاستاذه ديانه، ربنا يباركك، قدرت تغيري رجل كامل، تغير المفاهيم
1: بالضبط،
0: وكمان يعني الافكار وتصحح الافكار المغلوطه. أيوة. اللي كانت موجوده
1: بالضبط. يعني المراه حاجه مهمه جدا جدا صراحه، من اتزوجتها هي مجمل القرارات والحاجات دي بتكون طالعه منها، بس لكن ما قاعد اوريها انه دي افكاره وده قراراتها. بشتغل بقى كده بالحلال عشان شنو ما تاخذ طابع ثاني هي بعد كده تقول خلاص انا خلي بني الكلام ده. بس لكن
0: يا جماعه الاسبوع الجاي لو لقيت ايمن ما موجود في اللايف

0: يعني بجد أفكار بتصحح فيها، ونجحوا كثير من ده يعني الشباب. وأتمنى إنه ذات المسيرة تكون مستمرة في تصحيح المفاهيم اللي بتكون مغلوطة داخل مجتمعنا وبيوتنا كمان السودانية. وكمان سعيدة جدا جدا بمشاركة صديقنا أمجد، بيقول صباح الخير أستاذ أيمن أستاذ إيناس، أخباركم إن شاء الله كويسين يا أمجد، حبابك وصباح الخير عليك، سعيدين جدا بوجودك وتواصلك معنا، وإن شاء الله رب صباحات جميلة. جماعة 10 سنة مكتوبة بالخط العريض، مرت بها راديو سمر بحلوة ومرها، ظروف كثيرة يعني تحديات كثيرة ما كانت هينة يعني 10 سنين، فالفرصة مفتوحة لكم، عايزين تهنئوا، عندكم أمنيات لراديو سمر لبلدنا الغالية السودان من أمان وسلام واستقرار، حباكم تفضلوا، المنصة موجودة قدامكم والكيبورد بس عليك أنك أنت تكتب وتقول لنا. كمان رست عندنا رسائل برضو يا ساردس، تاجدين يا أيمن تاجدين حسن بيقول ما كل مرة مكان أنت قريت الكلام
1: ده قريتها أي.
0: أوكي تمام، إحنا بنأيدك يا تاجدين. وكمان بيجي
1: لكن هو ذاته تاجدين ده بيرجع بيقول شنو، بيقول البرنامج كله جميل يا ريت تستمروا، ونحن معاكم من الآن نوعي آخر اللي هو آخر قازو آخر سودانيين، وفقهم الله. شكرا لك أستاذ، كونه أنت معنا دي شرف لنا صراحة.
0: نعم.
1: كلم الجمع وكلم اللي بيعرفه برضه خليه يخش علينا ويشاركنا بأفكاره بأشياء جميلة.
0: طبعا أكيد، وكمان بأي التاجدين جدا، إحنا محتاجين للمرأة في كل المجالات الموجودة، المجالات العلمية، المجالات الخدمية، الروحية، الدينية، مجالات بتخص تربية وتنمية المجتمع، أكيد إحنا بنكون محتاجين لها. وكمان زمان يا أخي يا أيمن، الوحدة لما تكون دايرة تقرأ لها هندسة بالذات تكون يعني زولة كده منفتحة الحبابات، انت بتطلع العمارة يعني، طبعا هو الهندسة مفتكرة بس خلاص البناء والكلام ده، تطلعي مع الرجال تبني كيف في البيوت وترفع الطوب يا حباب الموضوع فروقي شوية كده، خلينا اشرح لك، لا لا لا لا الفيديو شوفوا لها كلية تانية. ففي كثير يعني من النساء اتحرما من دراسات ممكن هم شايفين انها مخصصة فقط للرجل، لكن انا يعني بجد تحية لكل يعني بنت يعني ناضلت وجاهدت من اجل مستقبلها من اجل حلمها، وتحية لكل النساء الرائدات اللي اقتحموا مجالات كثيرة يمكن كانت تكون صعبة انه كان في القديم انها يعني تكون متاحة لها. فاستمروا بذات النضال يا جماعة، وعايزين نشوف نساء زي ما قال تاجدين في يعني مراكز كثيرة.
1: في في في في برضو مداخلة أو من أخونا هيثم، هيثم بيقول كل سنة وراديو سمر بخير، بقدم وبعلم ومساعدة في توصيل الخير والسار لكل زول، يا رب مزيد من التقدم والازدهار والنجاح باسم يسوع المسيح. صباحكم بداية جديدة بقلب شاكر ومقدر. إزايكم يا قالين أيمن وإيناس، منورين صباح بلدنا 10 سنين ولسه مكملين معاكم، وتحية طيبة لكل مستمعين المتابعين الأوفياء، الرب يبارك طعم محبتكم. أستاذ هيثم نقول لك صباح الخير عليك، شكرا من أجل المداخلة والمعايدة ومن أجل الكلمات الجميلة اللي أنت قلتها دي. أيضا هو بيصبح لكل الناس ولكل المشاهدين ولكل الضيوف، نقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الجمال عليكم. في معتصم برضو بقول صباح الفل، صباح الفل عليك يا أستاذ معتصم. في برضو صلاح عوض بقول أهلين فيكم راديو جميل، شكرا لك يا صلاح من أجل المداخلة. في برضو رحاب قال إذا رجع الزمن لورا كنت أختار أكون بمدينة مروي بمنطقة طفولتي البريئة، وإذا رجع الزمن كنت أكون أيضا بمدينتي الثانية الخرطوم وحدي بها من الطفولة، حيث عمل والدي منذ طفولتي، أيضا أحب أحيانا وأحب الشوارع بتاعتها. يعني شكرا لك أستاذة رحاب، غطت شامل كل السودان تقريبا، مشيت من مروي لوين جيت راجع الخرطوم. شكرا لك أستاذة رحاب من أجل المداخلة من أجل الكلام الجميل. في موسى أيضا بيقول هلا صباح الأمل والابتسامة لكل أسرة راديو سمر. أستاذة إيناس

0: العزيز أيمن. شكرا لك يا موسى، أقول لك صباح الخير وخليك معانا على طول. برضو آدم بشويه، آدم بيصبح علينا بيقول صباح النور والسعادة لكم، تحيات الأخت إيناس والأخ أيمن وكل أسرة آدم سمر. الأخ أيمن ما كل مرة تكون مثالية، بس الحمد لله إنك حظيت بزوجها مبروكة. شكرا لك يا آدم. حقيقة اتمنى إنه برضو إذا أنت ما متزوج ربنا يديك مرأة مثالية، إذا أنت متزوج مرتك تكون مثالية، تقدر تغير من المفهوم والفكر الموجود فينا وفي مجتمعنا. كثير من مجتمعنا السوداني عنده مفهوم غلط عن الزيجة، مفهوم غلط عن الرجولة، فلازم أنت تعيش التجربة عشان تقدر تحكم. يعني عشان كده أنا من اتكلمت كده، لأن أنا عشت التجربة ما قبل الزواج حتى كده حكمتها.
1: نعم. ربنا بجد يحفظ البيوت بالمحبة وتكون دايماً عامرة بالخير. إذا مستمعينا أيمن، رسائل كثيرة من الأحباب والمستمعين، ممكن نقرأ لنا كم رسالة وبعديها نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل. عندنا رسالة من الصديق الزنجي. الزنجي بيقول صباح الخير والسعادة على أسرة البيت الكبير. يا سلام راديو سمر. بيقول صباح المحبة لكل الجميلين وتحايا خاصة لأيمن وإيناس. شكرا لك يا اخي، بسلم عليك الزنجي.
0: يا سلام، شكرا لك، صباح الخير يا زنجي.
1: بقول ربنا يجعل صباحكم مليان تفاؤل وراحه بال. لو رجع بي الزمن لورا حابدا، قال لو رجع بي الزمن لورا حابدا من جديد، لكن بعقلية أنضج ووعي أكبر. ما حندم على تجاربي، لأنه حتى الوجع علمني وحتى الخزلان كشف لي حقيقة الناس. أما أكثر ذكرى ما بنساها فهي اللحظات الصادقة والأشخاص الحقيقيين اللي وقفوا معاي في وقت الشدة، لأنه في ذكريات بتعيش جوانا مهما مر الزمن، وفي مواقف بتختصر لنا حقيقة الناس. صباحكم ذكريات جميلة وبدايات أجمل، ودمتم عامرين بالمحبة والوفاء. شكرا يا صديقنا الغالي الزنجي. والزنجي دخل لنا في موضوع حلقتنا الليلة، وأكيد في ذكريات جميلة فعلا ما بتتنسي، وفي بدايات يمكن احنا نكون افتكرناها دي النهايات، لكن بتكون أحلى وأجمل كمان من النهايات. خليك موجود معنا صديقنا الغالي الزنجي، وأكيد هنتكلم في محاورنا عن البدايات والذكريات. رأيك شنو يا أيمن، نطلع فاصل ونرجع نواصل، نخلي الأحباب يكتبوا لسه مشاركاتكم وتفاعلهم وكمان معايداتهم لراديو سمر بالعشر سنين دي. احنا محتفلين، وخلوكم معانا، وأكيد فاصل قصير ونرجع نواصل.
0: شكرا.

للسودان أمنيات كثيرة، سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير، وبالتهليل نطلع مسيرة. نشكر الله على سلامه ونعمه وإحساناته الكثيرة. 10 سنين كبرنا وتغيرنا أكيد، بس الحماس لسه ياهو زي ما هو. وعشر سنين اتغيرت فيها حاجات كثيرة، بس حبكم لسمر ما تغير. شكرا لوجودكم معانا، وبنقول لكم الأجمل لسه جاي. من أول يوم لحد حسي مع راديو سمر، الصوت لسه مستمر، والمحبة كمان مستمرة، والحكاية ما تقول انتهت. خليك جاهز، نمشي خطاوي في النعمة عشان تزيد البركة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء واهلا ومرحبا بكم مره ثانيه، واحنا لسه ما زلنا مواصلين حلقتنا الليله، واكيد انتم ونحن مكملين مشوارنا وذكريات وبدايات جميله يمكن يعني بتربطنا مع الحاضر. مرات يا ايمن بنفتكر انه البدايات ممكن تكون حاجه صعبه جدا جدا، عشان انا ابدا مرات بيكون في معطلات كثيره في حياتي، فيعني انت كيف بتبدا؟ هل في بتعاين للمعطلات دي، ولا بتكون عندك شجاعه انك تقابل المعطلات دي او التحديات دي وتبدا على طول؟
1: وهو اي بدايه على فكره، اي بدايه من غير دراسه، من غير فهم، من غير يعني جلوس وقعد كده، بتكون بدايه صعبه جدا جدا. انت محتاج اي حاجه عاوز تبدا لازم يكون عندك لو رؤيه، عندك لو فهم معين، عندك دراسه معينه بتعملها على سنه تبدا اي حاجه. اذا الحاجات دي بقت ما في البدايه حتكون صعبه. البدايه هي الاساس لكل حاجه، والاساس هو يعني دي القاعده المهمه او قاعده بتاعت الحاجه اللي انت عاوز تعملها، فلا بد ان يكون اساسك قوي على سنه بعد كده تبدا بدايات قويه. فاذا ما في بدايه او ما في اساس حيكون في مشكله في الحته دي.
0: اكيد مرات في يعني انا بشوف انه البدايات ممكن تكون انا عندي رغبه او عندي شغف في انه ابدا مشروع معين، او عندي حلم معين انا عايز احققه، او عندي يعني سقف بتاع طموح كده انا لازم احصله يعني. فبشوف انه يعني حتى بالرغم المعطلات دي انا بكون عندي جواي دافع، لانه انا دي حاجه دي احلامي وانا داير اعملها، لكن الظروف مرات قاعد تكون صعبة. صح. بتواجهنا حاجات كثيرة. أنا ما بقول ما في تحديات، وما بقول إنه أساس إحنا ما جوانا الشغف أو يعني كده يعني زي ما بنقول بنتحدى التحديات اللي قدامنا دي عشان نحنا يعني نسير في في في في الخطة اللي نحنا عملناها. مرات أنا عن نفسي إذا جيت أتكلم بشوف إنه مرات الكسل في إنه أنا أبدأ، يعني بقول يا اخي خلاص ما تخليه بكره، خلاص خليه يعني بعدين ممكن انا اسوي الحاجه دي. فزي ما قال ساردس يعني حتى المطبخ برضه مرات قاعدين ناجل الحاجات، فبجد الكسل حاجه صعبه. انا بقعد اشوف واحده من المعطلات بالنسبه للبدايات. ليه؟ لانه انا بشوف انه الموضوع ده كانما هو جبل، حاجه كبيره كده، انا ما ممكن اتخطاها وامشي ورا الجبل ده وامشي تاني خطوات لقدام. فعشان انا ازيل الجبل الموجود قدامي ده بعين اللي انا شايفاها انه ما بتزال وما حيخليني انا امشي خطوه لقدام، ده انا بشوفه ده المعطل الاكبر، الكسل اللي بخلينا انا ما اقدر اخذ خطوه لقدام.
1: في حاجه ثانيه على فكره نسيتيها،
0: طوالي قول.
1: الاتكال. شفت الاتكال اللي بيجي بعد الكسل؟ طوالي.
0: ايوه.
1: فمثلا انت ونفرين بنات قاعدين في البيت، الكسل الواحد بيكون كسلانه، بعد الثاني بتقوم شنو تتكل على خطه الثانيه. في الاتكال برضو ضمن المعطلات اللي بتخلي البدايات تكون مرخيه، البدايات ما كويسه، ما جميله. فلازم انه انت تحسم النقطه اللي انت قلتيها اللي هو النقطه بتاعت الكسل دي، وتحسم النقطه بتاعت الاتكال على اساس انه الناس تقدر تنجز. وعلى فكره في حاجات كثيره ما بتحتاج لضخامه او كسره بتاعت ناس. الكسره بتاعت الناس دي بتعمل عمليه بتاعت خمول واتكاليه في العمل. يعني ممكن حاجه ينجزوها نفرين احسن من انت تجيب 5 نفر يجي يقعدوا يقضوا زمن ويتونسوا وما عارف ويعني عملوا موضوع، لكن نفرين كان جبتهم سريع سريع بينجزوا الحاجه دي. فدي حاجه برضو يعني حاجه كويسه وحاجه مفيده. انت اقتصاديا بتستفيد، بتقلل من المجهود بتاع الناس، بتقلل من حاجات كثيره. فحاول اهتم بالنوعيه، ما الكميه في بداياتك. ما تهتم بالكميه، حاول شوف النوعيه بتاعتك تكون نوعيه سامحه وتتغلب على الكسل وتتغلب على الاتكالية، بتبدا بدايه جميله، بدايه صحيحه، بدايه كويسه. والبدايه دي انت بديت بتمشي معاك لقدام.
0: يا سلام يا ايمن يا اخي، كلام درر. يلا انا اديك برضو حاجه ثانيه.
1: اوكي.
0: في الخوف ما بس في انه انا ابدا، الخوف من كلام الناس والمجتمع ذاته.
1: إذا فشلت
0: انا حعمل شنو؟ يعني الحاجه دي لو ما مشت صح الناس حتقول عليه شنو؟ هسه بدا وما قدر يكمل. يعني بجد معطل فعلا صعب جدا جدا.
1: على فكره كون انت بديت ده انجاز ليه هو.
0: ايوه.
1: هو ما قادر، انت بديت.
0: ايوه.
1: ده انجاز ليه هو ذاته على فكره. لكن كونه ما استمريت ده ما موضوع ثاني. انا بديت انت ما بديت اخر انا اللي بديت يعني انت مفترض تشجعني لكن كان احنا كمجتمع كان احنا دائما ناس مهبوطين مهبوطين في اي حاجه ما دارين شفت ناس ما تتقدم بس ناس تكون قاعده معانا هنا بس دائما احنا قاعدين هنا
0: كلنا
1: قعدوا زول واحد مرق مننا شوفوا عامل فينا احسن مننا عامل فيها فاهم عامل فيها كويس يعني كلام الكعب ده ذاته ما شفت يوقعك
0: صدقني يا ايمن كان عندنا واحد جارنا عنده ولده امتحن شهاده سودانيه وفي الاجازه الولد ده قال يا اخي انا بدل ما اقعد ساي وما في اصلا شغل خلينا اشيل لي شويه حاجات وامشي افرشها يعني ان شاء الله طرف السوق كده واسترزق منها يعني فبدا في الريش يعني بسيط في الشارع اقلام وبرايات وشنو حاجات البسيطه يعني بعقليه انه هو طالب فدي ممكن يعني تمشي فبدا المشروع ده متين منه خلاص المدارس عايزه تفتح فقال منها انا ده موسم ومنه انا كمان حتى ونازل النتيجه طلعت وانا نازل الجامعه كل لما تلي شويه مصاريف وحاجات اقدر على الاقل انا اساعد نفسي فزملائه بيجوا شنو يحتقروا حسي دي شغلانه تشتغلها تلم الجنيه على جنيه لمتين تستنى اليوم كل يمكن ذاتك ما تبيع شوف يمكن ذاتك ما تبيع ولا
1: احباط بس
0: احباط فتخيل الواد ده يعني بصراحه هو لو كان سمع الاصوات الصعبه يعني الكلمات المحبطه دي
1: اراء مختلفه دي
0: ما اشتغل باصحابه ديل تخيل بيقوم من الصباح يشيل مخلايته او كيس الكبير ده ويمشي على السوق يفرش عادي زيه زي اي زول ويرجع بالميسة لحد ما فتح له طبلية برضو يعني الناس السوق طبعا ممرات هم كمان مشجعين شافوا لك انه هو يعني زول مبتدئ كده فبيقول يا اخي الواد ده مجتهد خلونا كده ندلويد وكده فعملوا لك طبلية بعد شوية عملها مكتبة بيجي يجيب له مجلات وجرايد وشنو يا زول الودة ماشي ما طبيعي فتخيل انه يعني فعلا لو نحن كسرنا حاجز انه انا ما ادي اضاني للكلام اللي بتقال وراي وطبعا اللي بتقال قدامك فوشك ده كمان ده حاجة تاني انت اصلا ما حتنجع المشروع ده قصدي الناس بدوا قبالك من بدري في ناس قفلوا يا زول وكلام بالشكل ده فحاول شوف لك حاجة تاني كتير فعلا بنسمع كلمات زي كده واذا حاولنا نسمع من المستمعين والناس المتابعين الناس اللي بدوا مشاريع بقدر شنو كان في كلام يعني عبارات محبطة بقدر شنو كان في افعال فعلا بتخليك انك انت تتنازل بقدر شنو في امثلة بيجيبوها لك انه في ناس قبالك يعني كان اشطر لو كان يعني مش في الحاجة دي كان سقط وسقوط ما طبيعي فانت احسن لك شوف لك شنو حاجة يعني هو يجيبوا لك امثلة بتاعت ناس نجحوا يجيب لك ناس فشلوا في المشاريع دي وممكن هم ذاتهم يكون ذات الناس اللي ساهموا في انه يفشل مشروع الشخص اللي بقى لهم مثلا حسه حاليا فنحن كوننا نسمع الاحباطات والكلمات المحبطه والجارحه والمهدمه حتى لامالنا وطموحاتنا دي حاجه صعبه محتاجين نقفل دي بيطينه ودي شنو
1: عينه بتريح نفسك والباب اللي بيجي الريح ده استريح خليهم هم يقولوا داري يقولوا انت خليك في السكه زي ما بقول في السكه مد انت ماشي في موضوعك في مشروعك في بداياتك في احلامك في افكارك انت مد وانت امشي انت اذا تعثرت قدام دي حاجه ثانيه لكن انت حاول خط التفاول والحاجه الثالثه او الحاجه الرابعه اللي احنا دايرين نضيفها بعد الكسل والاتكاليه يمكن اللي هو التفاؤل ما في تفاؤل بالنسبه للشخص ذاته هو انت ما متفائل بالحاجه دي
0: أيوه.
1: انت خاطي انه هتفشل خاطي انه هتهبط على طول هتهبط ما دي حاجه انت دخلتها جواك لكن تعال الليله خد انه انت
0: هتنجح وهتكبر المشروع ده
1: خليك عايش بالحاجه دي شبع نفسك بالحاجه دي اوريدي بتلقى نفسك انت ماشي بتلقى نفسك انت ماشي ماشي ماشي حتى ما تحصل المرحله اللي انت عاوزها لكن اذا اساسا انت قاعد تبدا يا استاذ ايناس انت باديه وانت مهبطه وجايه تعبانه وفاتحه متاخر وبتقفل بدري ما المشروع ده او الحلم ده ما بينجح ما بلقى الضوء لانه في اخر النفق هناك اكيد بيكون في ضوء هو انت ماشي في حته مظلمه لكن ان شاء الله بتلاقي ضوء
0: يا اخي اخذوها من زول يعني بادي مشروع ربنا يوفقك دائما بصراحه
1: أمين.
0: ويوفق كل زول يعني عنده بدايات زي كده او عنده حتى افكار لاي بدايه اذا كان مشروع دراسه حتى مرات يعني الكليات يعني احنا عندنا يعني كمجتمع ذاتنا صعبين جدا جدا، بنخوف الطلبة. يعني احنا بنستنى بس 200 النتائج بتاعت الشهادة السودانية دي تطلع، ونستنى أولادنا يجوا يجيبوا الـ الـ الـ الـ الكتيب بتاع القبول. الكليات يا حسن درس تقرأ الكلية دي؟ لا لا لا لا لا، الكلية دي صعبة، انت من اول سمستر حتصغد يا اخي، حاول كده شوف كده الكلية
1: ودي بعيدة
0: ودي مشوار حتمشي، لا دي في بلد في ولاية بعيدة، لا لا لا لا يا زول الموضوع ده كده صعب كده، تعال نشوف اقلب الصفحة نشوف طيب انا الحاجة اللي انا دايرة هذه في الصفحة دي ليه انت ما تشجعني؟ ليه ما تديني دافع لانه انا اتمسك بالحاجة دي؟ احنا دايما يدنا بتكون احنا قافليننا كده على الحاجه احنا دايرينها، لكن الناس اللي حولنا بتخلي الحاجه يدينا تنفتح شويه شويه شويه شويه لحد ما الامل والدوافع الموجوده جوانا كده تقع من يدينا. بعد شويه نقدر نلم في الكليه اللي احنا اصلا حلمنا بيها ويعني اجتهدت عشانها وجبت نسبه كبيره عشانها، لا قدرت الم فيها ولا قدرت ذات انا انجح في كليه هم كانوا يعني سبب في انهم يختاروها لي.
1: صح بالضبط كثير. فاغلب نشوف اغلب عدم الناس ما بيكملوا الدراسه او هنا هم اساسا جايين ما برغباتهم، هم جايين برغبات اهاليهم برغبات اصدقائهم برغبات بتاعت امه تبكي يا ولدي الا تخش لي الكليه دي. هو توجهه رغبته ما في الكليه دي،
0: نعم،
1: لكن بس عشان امه شايفه ولد فلانه هو بقى دكتور ولد فلان بقى مهندس، عاوز ولده برضه يكون في نفس
0: المجال.
1: على فكره الولد ده اذا انت خليته ما شاف التوجه بتاعه هو هينجح اكتر من الانسان اللي انت عاوز اول حته اللي انت كنت عاوز يخش فيها، لانه دي رغبته دي توجهه هنا. فما ممكن انت تجبر على حاجه يجي يسوي الحاجه وفي النهايه يفشل او يضعف ما يقدر يستمر. فخلينا نحن نوجه توجه يعني سليم، توجه الانسان على حسب هو توجهه هو شنو او على حسب رغبته. ما ممكن انت عشان اقول اسره كلها، ما اقول اسره كلها ما فيها محامي، ما فيش غير انا قانون انا ذنبيشني اشيل الحمل بتاع اسره كلها انا ذنبيشني اشيل الحمل بتاع امشي اقري لنا
0: غيرنا طبيب مشاكلهم كثيره يا ايمن
1: بكون مصدق الناس كلها اقول لك الاسره كلها ما فيها طبيب، ابقى لنا طبيب.
0: ايوه
1: انا زين بيشنو ده بيمشي بعد كده بيجي يعالج ناس غلط على فكره، بيكت الناس وحقن حقنه دي بتاعت حياتي انا غلط على فكره، انا بعرف اطعن حقنه
0: يا سلام. فبجد فعلا دي تجارب حقيقيه وده وحاصله داخل مجتمعنا واسرنا، يعني ما في زول فينا. انا ما بقول النصيحه والارشاد حاجه غلط، لكن ما يكون ده هو الراي النهائي
1: بالضبط.
0: يعني انت انصحني وارشدني وخذت لي يعني خذ قدامي كل يعني اسباب النجاح، وهنا نسبه الفشل في الحاجه دي ممكن تكون قدر شنو، بعد كده خلينا انا اخذ قرار عادل ما بين النصيحه اللي انت اديتني ليها وبين كمان حلمي وطموحي ورغبتي، وانا اقدر اختار منهم الاثنين وما تزعل لو انا مشيت في التوجه او الاتجاه بتاعي
1: بالضبط.
0: يعني انت ما قصرت،
1: احترم رايي،
0: احترم ايوه احترم رايي واحترم كمان رغبتي برضو في ده. فاحنا محتاجين برضو كأسر نكون سلسين ونكون مرنين مع اولادنا. عارف في التربيه الحديثه في انه بعض الاسر بتكتشف، ودي مجتمعات طبعا ممكن تكون متقدمه جدا، بتكتشف اطفالها مما هم وصغار
1: صغار.
0: توجههم شنو؟
1: صح.
0: رغبتهم شنو؟ إذا شايف الطفل ده يعني هو ميال لأنه دايماً يا بابا أنت جسمك سخن ويا ماما أنت عينك محمرة وأنت تعبانة، الزول ده كان يجيب له سماعات ونجيب له شنطة كده صغيرة بتاعت يعني
1: إزعافات
0: أولية، فبيقوموا يحركوا فيه النزعة دي الدافع ده من صغير، مسك السماعة وتعالك شف ليك وما بعرف عنده قحة. فحتى الأسرة والأب والأم هم ذاته بيمثلوا ليه وأنه هو عيان وتعال كده افحص ليه شوف، فده بيكبر جواه الرغبة دي يا أخي أنا حقه طبيب. هنا عرفوا توجهه من هو صغير. في اللي بمسك ليك دايما بتلقاه بمشي محلات الفيشة بتاعت الكهرباء
1: الكهرباء
0: ويشيل لك المفك من هنا لهنا، ونحن طبعا لو زول زي ده بتخبط خط الطير هناك.
1: أيوة.
0: انت داير تموت، داير تحرق لنا البيت، داير تبوظ التلفزيون، يعني ما بنشوف رغبته شنو. ايوه صحيح ممكن تكون حاجه خطره، لكن ممكن نوجهها برضو توجيه صحيح. فبنخلي الطفل من صغير يكتشف نفسه ونحن معاه بنمشي المشوار ده، فلما نبقى كبير ثاني هو ما محتاج يعني الا لو بعد كده اكتشف حاجات جديده مثلا غيرت رايه في مجال معين، لكن برضه يعني احنا شنو احنا معاك
1: بالضبط. فاسد اديك مثال لولدي كوكو ده، عنده العاب كثيره لكن اكثر لعبه بحبها سلاح. طب ايش السلاح ده طوال؟
0: انا لا يا ايمن
1: انا خفت يا ناس صراحه، خفت الولد ده من هالسلاح ده انزل اليوم على فكره حصل اليوم اقول لك تبقى عسكري يعني ولا شنو؟ انا احنا جايين من الحرب يا كوكو، ولا بكون دي تاثيرات بتاعت الحرب؟
0: دي تاثيرات يمكن الظروف، يمكن الظروف اللي مروا بها يعني المجتمع كله. خليك الاطفال طبعا التاثير بعد كده بكون، يمكن الظروف اللي مرينا بها كسودانيين ما كانت حاجه
1: سهله.
0: يمكن انا الكبير انا بشوف السلاح ده حاجه خط احمر، يعني انا لا يمكن اهبش الحاجه دي ولا حشيله ولا حقدر ذاتي يعني اعرف ان هي ممكن تتفتح من وين وتستخدمها بتستخدم كيف. ليه؟ لانه انا شفت النتيجه بتاعت ده، انا شفت النتيجه ده. لكن الطفل هو مغيب
1: بريء بريء ذاته،
0: ايوه مغيب معلوماتيا ومغيب في يعني البراءه بتاعته بتاخده تجاه ده. هو يعني شايف انه صوت السلاح ده حاجه حلوه، وكمان حتى في الالعاب بيجملوها اليوم يعني بيجملوا الاصوات دي، فهو ماشي ورا الصوت لكن هو ما عارف السلاح ده هو اساسا ممكن يكون مستخدم في شنو. مع انه حتى الاطفال طبعا مع زي ما قلت لك الظرف المره ده فيه اطفال افكارهم متفتحات وعيهم بقى اكبر من وقتهم، وقدروا يعرفوا مخاطر هم ما كانوا يعني حتى خاتين يوم من الايام ممكن يعني يواجهوها او يتعاملوا معها. فيا ايمن انت حاول بدل السلاح ادوه قلم وورقه وكراس
1: حاجات دي كله فيه، لكن قلت لك بس شفتها بالذات كمان كنا نحضر فيلم فيه السلاح يشتغل اكشن ده بيجري يجيب السلاح يوم بكون قابل التلفزيون كده توف توف
0: توف. يا الله انا انا انا بشجعك انك تكون معه وتعرف برضو توجهاته، وانا انا طبعا ما خبيره شديد في المجال ده لكن كأم برضو يعني شفنا كثير من اطفال زي كده، لكن كل ما يكبروا نزعه العنف دي يعني مرات
1: بتقل.
0: طب كده نستجوبك يا اخي، هل بتضارب مع اخو شديد؟
1: لا على فكره بحب اخو شديد، لكن في البدايه كان عنده غيره يعني انا اخو الصغير ده ما اشيله خالص ولا شفت ما اتعامل معه خالص. كان جبت حاجه قلت له ادي معاك حق، لا ما بدي. كان جبت اثنين شيل واحده ادي حق،
0: لا يشيلهم الاثنين
1: يشيلهم الاثنين. حبه حبه بقى اجيب حاجتين
0: يتقبل اخوه،
1: اجيب حاجتين كده اقول له ادي معاك اخوك ياكل حقه وحق اخوه يكسب منه حتى نقوم شنو يديهم. لكن ماشي كويس بقيت اجيب اثنين هو برا بقى يعرف يمشي يديه حقه وده حقه، وكان حقه ينتهى بكون واقف قاعد يعاين لاخو زي ده.
0: ايوه
1: وداك مسكين طبعا وما بياكل سريع زيه
0: هو عشان يشيل. يا انت ولدك صعب يا ايوه.
1: لا لا ولد ده
0: اخر نتيجه انا طلعت بيها. ربنا يحفظهم لك يا ايمن، وان شاء الله رب يكبروا قدامك وتشوفهم ناجحين وتفرح بكل خطوه في حياتهم. ربنا يحفظهم في ملء النعمه يا رب والبركه. عندنا برضو رسائل كثيره يا ايمن احنا ما يعني شفناها، خلونا مع بعض كده.
1: في فرحة أنا جبال جهزت دكتورة فرحة فرحة دي من الحصحيصة، يعني هي تقريبا جاوبت على السؤال إذا أنت رجع بك الحنين هترجع وين. فإن شاء الله بس ألقى فرحة.
0: طيب لحد ما أنت تجهز رسالة فرحة خلينا سردس يعني قاعد يحاول يصحح المفهوم الجبال اللي بدينا به البودكاست بتاعهم. بقول طيب يا أيمن إذا غلط إنه أنا أعلم البيت إنه مكان الأساس المطبخ أو الأبعد من كده أي حاجة تانية دي مكملة لحياتها، بس الأساس في البيت والمطبخ، الأساس في البيت والمطبخ، ويعني بكلمة المطبخ أنا بعني البيت. يا سلام يا ساردس، أنت حاول برر يا زول زي ما أنت عايز، ده إحنا ما عندنا مشكلة. أنت بس بعد كده الكومنتات اللي بتكون موجودة على البودكاست ممكن تشارك مع ناس المتابعه في انه انت كان قصدك شنو بالضبط، لكن حاسه كده في العام وفي اللايف وضحت قصدك، واحنا اكيد يا ساردس معاك. والموضوع هو ممكن ابعاده اكثر من كده بكثير. انا بجد شاكره لكم لانكم فتحتوا موضوع يمكن واحده من المواضيع اللي ممكن تكون مسكوت عنها او اذا نوقشت يعني بالاطراف، يعني الناس ما قاعد تخش للعمق عشان تعرف احساس المراه او البيت ذاته بوجودها في البيت او حتى يحببوها البيت. انا ما عندي مشكله في انه البيت مكانه يكون يعني في البيت او المطبخ زي ما انت قلت. في النهايه دي مملكتها اللي ممكن تبدع فيها لو هي اخذتها بالجانب ده. انا كمراه مملكتي بيتي، انا ببدع فيه، ده قصر ممكن اجمله بابهى المناظر، بابهى الصور، اخليه يطلع ويكون توجه الناظرين يا اخي شفتوا بيت فلانه اجمل بيت يا اخي، بيت بسيط لكن فيه لمسات جميله. ما له ده ما ابداع، ده دي حاجات بتدرس حتى الديكور وشو. شوف انا بس من امكانيات البسيطه قدرت اصنع حاجه كبيره يعني. ففعلا شغف المراه مهما كان مكانه زي ما قال سردس هو البيت، محبتها للبيت ده برضو ما بنغض النظر عن انه هي عندها طموحاتها، عندها امنيات، عندها احلام المفروض تتحقق، لكن برضو بجانب البيت. فما في يعني قله من تقول يعني مثلا انا كرست حياتي للشغل وللمجال وللعمل ده وكده، مهما وصلت من مواصيل دراسات ودكتوراه وما بعرف ايه ده، كل الشهادات العليا دي برضو تكون محتاجة لأنها تكون مملكتها الصغيرة وتبدع فيها، يكون فيها كمان أطفال جميلين كده يقدروا يساعدوا في تنمية البيت الجميل اللي هي أسسته ده.
1: أنا عندي سؤال، لا رسالة، سؤال مباشر لأستاذ سارد، إن شاء الله بس يسمعنا ويرد على سؤالي. إذا هو اتجوز تزوج يعني لا غض الله معلش جاته علق عاقدة وبقى قاعد في البيت ما شغال،
0: حيخش المطبخ
1: ولا حيخش المطبخ والمرة تمشي تشتغل عشان هو قد يكون مريض مثلا او يعني طرده من الشغل ولا خلى الشغل
0: لا قدر الله،
1: لا قدر الله يعني. المهم جات حصلت ظريف انه لازم يقعد في البيت، يقعد في البيت. هل يا ساري انت حتقعد في البيت تغسل المطبخ وتغسل وتخلي المدام تمشي تشتغل عشان اكيد انت محتاجين لقروش يا جماعه ولا لا؟ فساري زي سامعنا كثير الدلع على الكلام ده. نجي هنا برضو
0: على فكرة أيوة. يعني أبجاقات سودانيين يا زي ما قالوا في التعليقات، طبعا التعليقات قاتلة. قالوا يا سادس أخي أنت قدرت توصل لنا وتمثل الرجل السوداني
1: يا أخوة أقول.
0: فبجد لو إحنا رجعنا تاني حنمسك البودكاست وهو يكون يعني محور الحديث. فبجد شكرا لكل الناس اللي شاركت. انا ما قادره يا
1: عندي اختي امنيه من السودان
0: نور ساند، على فكره دي انت كنت جهزت رسالتها ولا قلت فرحه
1: ديك فرحه دي. فرحه صديق قال اذا جاء الزمن هرجع الحصيصه على طول، انا قلب اعمل كده
0: يا سلام. ناس
1: الحصيصه على فكره اننا ثلاثه هنا من الحصيصه، في عبد الله وفي امنيه وفي فرحه دي من الحصيصه
0: يا سلام.
1: عبد الله بيقول منورين الشاشه الاخ ايمن، وامنيه اختي دي مشت السودان قبل اسبوعين قالت صباحات من السودان. أستاذي إيناس وأيمن كل سنة وسبر بيقدم أو بتتقدم حلقات مثمرة للشعب السوداني، نتمنى مزيد من النجاحات أسرة راديو سمر. شكرا لك يا أمنية، إن شاء الله ماشي كده وفي حصحيسة وإنتي بتلفي وفي مدني، وسلمي على الناس كلهم وعلى كل الأهل. شكرا لك كمان عبد الله، وشكرا فرحة دكتورة فرحة. في موسى أيضا، موسى إسماعيل من الأيام الماضية عيش جوانا، قالوا البدايات تبقى فينا، الزمن الجميل حلو وبكل حالاته شنو؟ وقال كلام كثير، بكل حالاته بيكم كل سنة وراديو سمر بخير. برضو في عجيب، صباح النور عليكم راديو سمر، إذا رجعنا بالزمن لورا قال حقيف على كل المواقف واللحظات الجميلة. التحية للمرأة فيها جزء الأعظم في حياتنا بحدد نجاحنا وفشلنا. انا من الناس المعجبين جدا بالافكار ساردس فهو ادى تعريف جيد لمفهوم المراه في حياتنا والعكس. قال فساردس لا يدعوه للتسلط الذكوري ولا يعطي المراه الحريه المطلقه. ده موضوع ده عارفها،
0: ده محتاج الحلقة دي بالذات محتاج نفرز لها يعني مساحة ونخلي بس كده دي الرسائل والتفاعل الموجود من الأحباب والمتابعين حول حلقة أو بودكاست برا الويف. خلينا كده برضو ننتقل لبعض الرسائل. عند الرسالة من صديقنا الزنجي بيرجع بقول أخوي وصديقي العزيز ساردي صباح الخير عليك وسعاد، وإن شاء الله تكون بخير وعافية. معلش يا صديقي دي أول مرة أختلف معاك في وجهة النظر، لكن الاختلاف ما بيفسد للود قضية، ومكانتك عندي محفوظة مهما اختلفنا في الرأي. وبخصوص المرأة مكان المطبخ يا أخوي أنا شايف إنه المرأة ما مفروض تختصر دورة في المطبخ، لأن المرأة عندها طموحات وقدرات وإمكانيات أكبر من إننا نحصرها في دور واحد. المطبخ ما عيب المطبخ ما عيب، والاهتمام بالبيت والأسرة مسؤولية مقدرة، لكن برضو المرأة عندها الحق تتعلم وتشتغل وتحقق أحلامها وتكون شريكة في بناء المجتمع، وتكون شريكة في بناء المجتمع. بيقول أنا ما ضد المرأة تكون في المطبخ، لكن أنا ضد اختصار قيمة المرأة في المطبخ، والفرق بين الفكرتين كبير. في النهاية اختلافنا في الرأي ما بيغير محبتي واحترامي لك يا صديقي العزيز، لأنه الصداقة الحقيقية بتسع اختلاف وجهات النظر، بتخلينا نتناقش بعقل مفتوح واحترام متبادل. صباح جميل يا غالي وكل الود والتقدير. صديقنا الزنجي تقريبا رجع من أول وجديد وافتح الموضوع تاني، وكلنا يعني احنا ما شانين الهجوم فعلا على ساردس بقدر ما احنا شانين الهجوم على المفاهيم اللي ممكن تكون مغلوطة، اختصار المرأة في أدوار معينة. وإحنا مما قمنا يعني يقول لك أنت دورك كده، أنت ده محلك كده، وأنت مفروض تعملي كده. المرأة طلعت لي يعني عالم أوسع من كده، من القوقعة لرحاب أكبر، من تعليم، من دراسة، من مجال عمل، في نساء عالمات وفي رائدات، وفي يعني اقتحموا مجالات كبيرة زي ما أنا قلت في البداية، وأثبتا وجودهم. يعني هو ما بس أنا مشيت المجال ده، لكن بالعكس أثبتوا وجودهم فعلا في الحتة دي، بجانب زي ما قال ساردس اهتمامه بالبيت وبالمطبخ. هو ما لغى الدور ده، لكن وما ثبتوا عليها كأنه دي حاجة المفروض تكون عليها، لكن هو يعني بجانب قال بجانب ده طبعا بيته وأسرتها يعني. وأنا في رسالة الزنجي برضو شايفة في رسالة من جمال ويلسون تقريبا في نفس المحور، بيقول كل سنة وانتم طيبين يا أستاذ إيناس والأستاذ أيمن، حبابك يا أستاذ جمال، بنسعد دائما بوجودك وبتفاعلك وبكمان برسائلك، أهلا ومرحب بك وأجمل صباح عليك، وكل سنة وانتم طيب يا أخي. 10 سنين ورينا كم سنة انت موجود معنا يا صديقنا جمال ويلسون، وشنو هي الذكريات الجميلة اللي بتحملها عن راديو سمر؟ وكل السؤال ده كمان موجه لكل الأحباب ولكل المتابعين، شنو هي الذكريات الجميلة أو أي ذكرى يمكن تحملوها عن راديو سمر؟ بيقول في الذكرى العاشرة لراديو سمر، بخصوص موضوع الحلقة اليوم، في عصرنا الحالي يجب أن نربي أطفالنا في أن يتوقفوا في الأدوار المعاكسة للنوع جنسهم. مثلا البنت تركز في المطبخ ونظافة البيت لأنه لكي تصل إلى قلب زوجها المستقبلي من خلال بطنه، ولكن يجب عليها أيضا أن تقدر أن تقوم بدور الرجل كدفاع عن نفسها وأسرتها وتصليح ماسورة الحمام أو المطبخ مثلا. كذلك الولد يجب عليها أن يركز في دوره الأساسي في الدفاع عن نفسه وأسرته وإرشاده في حمل المسؤوليات تجاه البيت، كدفع تكاليف متطلبات البيت الأساسية، دفع الإيجار، كهرباء، موية إلى آخر. إضافة إلى ذلك يجب عليها أن يتعلم الطبيخ ونظافة البيت، لأنه الدنيا بتتغير من أي وقت للتاني، مثلا فقدان الوالدة والزوجة بالنسبة للولد، أو فقدان الوالد أو الزوج بالنسبة للبنت. لذلك في عصرنا الحديث يجب أن نكون جاهزين أو مستعدين لأي ظروف طارئة من وجهة نظري. يجب أن نربي أطفالنا الإتقان الدورين. يا سلام يا جمال ويلسون، أوفيت وكفيت بصراحة، ويعني أنا معاك برضو. أنا هسع قدامك يا جمال، ممكن أفك اللمبة وأركبها، ممكن برضو الأسلاك بتاعت الوصلات دي، يمكن أنا ظروفي علمتني كده، لأنه أولادي كانوا صغار وأنا كنت يعني براي مضطر إنه أنا أقوم بالحاجات دي. حتى بعمل بينتينج برضو ممكن للبيت، خشب حاجات صغيرة ممكن يعني أقدر أصلحها.
1: تضرب أبوها؟ تضرب أبوها الكراسي؟
0: أيوة، حتى في العيد برضو ممكن نضرب بوماستيك عادي. أيوة، ممكن صباح اليوم الثاني أجا معيدة بالبوماستيك.
1: ففعلا المرأة مشاركة يعني احنا ما دارين الناس تاخذ انطباع غلط عن ساردس. ساردس ده احنا خاطينه كفكرة مخالفة للأفكار المغلوطة عند النساء.
0: نعم.
1: فالناس ما عشان ما تقوم تهاجم سردس تلقاه في الشارع واحد يقوم يضرب سردس ولا حاجة. يا جماعة سردس ده شخص يعني بيحب للنساء وبيساعد أفكار النساء وكذا.
0: أيوة نصير المرأة.
1: أيوة نصير المرأة يا جماعة.
0: لكن بأمانة يا أستاذ أيمن في أفكار صعبة جدا جدا. يعني أنا هسع فكرة جمال ويلسون دي يمكن تكون فكرة يعني جديدة يعني أو السلوك مثلا يكون جديد بقع في مجتمعنا الحالي. زمان يقول لك يا اخي انا اسوي شاي انا عزابي انا عندي اخوات وعندي شنو يعني كانما لا انتوا عليكم بس مجرد ما نطلب كده في لمح البصر تجيب كوبايه الشاي وتكون عملتي حله الملح خلصتي ورصيت الغداء يعني بنتقص منك شنو لو انت قمت شايف اختك مشغوله في حاجه لو قمت عملت نفسك كوبايه شاي لو قمت رصيت الغداء وجبته هل ده بيقلل من رجولتك زي ما قال زي ما قالوا في البودكاست هل بيقلل من الرجوله في شيء بالعكس زي ما قال التربيه الحديثه احنا محتاجين نربي البيت والولد على الدورين سوا لانه زي ما قال جمال ويلسون الدنيا ما معروفه لكن زمان كان حاجه صعبه صعبه صعبه شيء انا قاعد اشوف انه التربيه كانت ذكوريه جدا جدا انه الولد في البيت بما انه عنده اخوات
1: يخدموه بالرغم هو صغير كده
0: حتى ولو هو كبير وعنده أخوات الأصغر منه مش هو الكبير المفروض يكون هو المسؤول لا عنده أخوات معناته هو خلاص الملك والمتربع على كرسي العرش يعني يغسلوا لك يأكل لك ويجهزوا لك غداك يعني حتى بقت فيها يعني الحاجة اللي بيقدوها الأخوات بدور بتاعت مخافة يا اللي لأخوي جاء نظفنا الصالون ما نظفنا لمينا هدوم كوينا ليه يعني شنو بيجوا كأنهم جاريات يعني عنده يعني إذا صح التعبير بصراحة يعني في أخوات معانيات في البيت بسبب أخوانهم
1: صح.
0: يعني تلقى فيه إنه في رهبة وفي خوف من دخول الأخ لأنه هي يا أخي يمكن ظروف صحية ما قدرت تغسل وإنت داخل من هناك تشيل وتلطش وكلمات وضرب كأنما أنا ما قادر أفهم أتزرع الحاجة دي في أذهان الناس منو يعني بالضبط كنت بتصرفوا كده ليه
1: بصراحة جد أنا ما تخطيت فيه لأنه نحن قمنا أخذنا الكبيرة هي كانت هي الكبيرة فنحن اندرشنا في المطبخ في على فكرة أنا بعمل طبيخ
0: يا زول يلا كده تعيدت فكرة جمال وإحنا فعلا محتاجين أنه حتى لقدام يعني نعلمهم ياخذوا الدورين سوا
1: بالضبط
0: التربية الحديثة اللي أنا حاسة بحبها أنك أنت أكلتها مش غسل الطبق بتاعه وخدته في حتته قمت من السرير شد الملاية فرش وطبق البطانية خدتها بالطرف لما بدون مؤاخذة الأحذية بتاعتك في حتة شنطة المدرسة خدتها في حتة لكن أنا برضو يعني إحنا كأمهات عندنا مرات تساهل مع بعض التصرفات وسلوك الأطفال بخليهم يكبروا ينشؤوا في, في, في, في تربية أو في جو أسري غير صحي تماما لا فيه تعليم لا فيه إرشاد لا فيه نصح يعني أنا كأم قادر أقوم بأي شيء ترمي الشنطة في حتتها أنت خدت الكراس في حتته يعني بدون مؤاخذة جزمة المدرسة بعد ما جيت من المدرسة خدت لا نعلم النظام جيت خد الشنطة في حتتها الطبق اللي أنت أكلت فيه وغسل ورجعه يعني ده أنا بعلمك إنه ده ما حينقص منك أنت كراجل ما حينقص منك شيء بالعكس كل ما ساهمت كل ما يعني أطفيت جو بتاع محبة وإطراء وشكر
1: مشاهدينا الكرام دي قضايا الجندر الليله مع استاذه ايناس فالموضوع يتحول انا حاسبها انه هي عندها جبل كده
0: عشان كده اولادي في البيت زعلوا مني يا ماما ما خلاص احنا عملنا
1: فنساعد بعض نساعد اخواتنا نساعد امهاتنا لانه العمل في البيت عمل شاغل على فكره
0: صعب.
1: صراحه يعني من الصباح انا قبل كده مثال ضربته هنا في واحده مشت اشتكت او كترت العجله ومشوا ودوها قدام القاضي
0: يا ايمن مالك يا اخي احنا
1: ما اوريك كترت العجله ليه
0: اها
1: العجله جاب قال لها خدت لي الاكل قال ما عملت الاكل قال لي قاعد تعمل شنو من الصباح انت قاعد تعمل شنو من الصباح
0: زعلت
1: كيف قاعد تعمل شنو هي قامت وغسلت وكوت وفرشت وجابت شنو ما عارف فاليوم كله شغاله زعلت كيف الراجل اللي يقول لي تعملت
0: وهو شايف انه ما عملت شيء
1: شالت ضربته انتهت منه فاين احنا ذاتنا من نجي كرجال نجي خاشينا طبطب
0: ايوه
1: على فكره انت شفتها لقيتها متغيره ما شرط تخط لك الاكل مش خط الاكل براك ما شرط تجيب لك الشاي عمل الشاي بتاعك براك يعني انت ما عارف خلال اليوم ده هي مرت بشنا وتكون في عيال اثنين ثلاثه اي عيال اي جنى مشكلته غايمه بذاته
0: احتياجه مختلف
1: من الثاني. يعني هي بتخلص ده تنوم ده بيجي ده ثاني بيصحى ده بتقوم تمشي تغسل الحبه ده يجي ينوم كده. فانت ما عارف الحاصل شنو في البيت. انت لما تيجي تعوز تقول حاجه انت لما تيجي
0: انت يا ايمن صحيح مريت بالتجربه.
1: لا لا انا مريت بالتجربه ده. شوف على فكره لما نجي خشي البيت بيجي مؤدب جدا جدا لانه قد يضربه
0: ما تتضرب
1: عشان ما تتضرب. يعني انت ما عارف الجو اللي حصل شنو في البيت.
0: نعم
1: الشافعي ده في الشافعي بمواخذه وسخ كم مره عشان تدخل الحمام تغسل ده براه وذوق
0: برنامج. نعم.
1: فهم هي لما تيجي زي هم فاضل لك انت ثاني شنو تزيد العبء ثاني.
0: نعم
1: حتى كان جيت لقيتها نايمه ما تصحيها ثاني ما خلاص بكون تعبانه. انت دارت تصحيها عشان كوبايه شاي؟
0: طبعا
1: تصحي لك زول عشان كوبايه اقول لك اعمل لك كوبايه شاي يا اخي مش اعمل كوبايه شاي بتاعك براك.
0: شفتوا كيف يا جماعه؟ ففعلا التجربه بتعلم وكمان بتغير المفاهيم
1: بالضبط.
0: ولسه انا بشجع انه الناس تدخل على الصفحه وتحضر البودكاست واذا عندكم اي تعليقات لانه احنا الليله الحلقه قلبت
1: احنا
0: للبودكاست. احنا عندنا موضوع اساسا ما قدرنا نتناوله ولا قدرنا نتكلم فيه. لكن اضافه للمثل بتاعك ده بتاع المره ضربت راجلها وكتلته عايز اديك واحد مغاير تماما. انه يعني في رجل القصه دي في دول طبعا متقدمه قارات هنا ف يعني هو شاف تعب زوجته بقدر شنو لانه عنده 5 أطفال فكان بيدفع لها مرتب شهري على تعبها بس. يعني ده لاحتياجاتك انت تقديرا لمجهودك اللي انت بتقوم بيه في البيت. قال انا كان اديتك اموالي كلها برضو ما حكون كفيت يعني. فشوف الزول لما فعلا يختبر التجربه ويعيشها بقدر شنو بغير المفاهيم. لكن الغريبه يا استاذ ايمن خلينا اقول الكلام ده انك في البيت وما نرد عليه بقول لك يا اخي انا مشيت عرستها بقروشه وجبتها
1: انا اشتريتي
0: بس خلاص فل ستوب عشان ده حيكون لنا ثاني محور جميل.
1: انا اشتريتك دي صعبه يا
0: ايوه لا انا مش دفعت المره انا دافع فيها جبتها عشان تنوم. لا انا ما حناقش
1: الموضوع لا خلاص الموضوع ده خليه نعمل له يوم ثاني
0: تمام. يلا ننتقل. اتكلمنا عن البدايات شويه وعايزين كمان نتكلم شويه عن الذكريات. كل واحد فينا اعزائي المستمعين واحبابنا المتابعين وحتى زميلي ايمن كل واحد عنده ذكريات ممكن تكون مختلفه عن الثاني. والذكريات ممكن تكون ذكريات مؤلمة، ذكريات مفرحة، ذكريات تحمل حزن، ذكريات تحمل ألم عميق جدا جدا. وفي نفس الوقت ممكن تكون ذكرى يعني فيها كان فرح ومفاجآت وسعادة وبهجة غير عادية. في ذكريات بنحب دائما نرجع ونتذكرها وفي ذكريات مجرد ما تيجي على بالنا بنحاول نرخم روحنا بأي حاجة تانية عشان شنو ننساها. في ذكريات بتخلينا نقعد بينه وبين نفسنا في غرفة ممكن تكون مظلمة نشغل نوع من موسيقى هادية عشان أنا أقدر أسترجع الذكرى دي بمزاج كده هادي وأقدر أتمعن فيها بصورة جميلة. يمكن تزرف حبة دموع يمكن قلبك يعني يوجعك ويحصلك شوية لكن مش من مرارة الذكرى. يمكن المشاعر فيها مختلطة ما بين الحلاوة وما بين المرار ما بين السعادة وما بين الألم. يا ترى انت مريت بها تذكر في حياتك خلتك يوم تقفل باب الغرفة عليك او خلتك تيجي تحكيها بينك وبين زميلك او خلتك تيجي تقعد مع زوجتك وتقول لها يا اخي انا متذكر ذكرى كانت جميلة بيننا وبينك. ذكريات ممكن تكون مختلفة تماما من اي شخص لاخر. مساحة مفتوحة لك صديقي المستمع وصديقتي المستمعة ممكن تشاركونا ببعض الذكريات الجميلة. لو ما عن نفسكم شاركونا طيب تكون من خلال 10 سنين المرت بها على راديو سمر مع مذيعين مع برامج مع حلقات مع تعليق يمكن ما اتقرأ. فالذكريات ممكن تكون مختلفة لكن صديقي الغالي العزيز الزميل أبو كوكو كوتي كده تعال كده عندنا يعني أوراق موضوعة قدامنا هي شكل لعبة صغيرة. أشيل الورق أنا ولا أنت؟ خلينا أنا أشيل لك.
1: لا لا أشيل أنا. أنا أنت ممكن تعملي فيني مقلب.
0: خلاص تمام أبدأ. أنت أنا عم شنو أنت حس مارست علي العبارات على الزمان الرجال قوامون على النساء لكن.
1: لا ده ما القصد.
0: أقرب صوت عالي خلينا نسمع.
1: طيب إذا أنا قريت يعني الحاجة ده.
0: أنت ردت.
1: لا خلاص شلتي. كويس قال حاجة كنت بتخاف منها زمان وهسي اتجاوزتها حاجة كنت بخاف منها زمان هسه أيوة. أنا كنت زمان بخاف من الحتة العالية. يعني أنا كل ما أطلع فوق بحس بخوف كده يعني عندي فوبيا ضد الحتات
0: العالية. مكانة العالية.
1: لكن لما نجي هسه ساكن في الدولة السابعة ولا الكم حاجة بقت لي عادي.
0: قدرت أتجاوز مخاوف.
1: قدرت أتجاوز مخاوف.
0: دي بداية جديدة ولا لا؟
1: دي بداية جديدة.
0: أنا اللعبة دي حبيت يعني أربطها بحياتنا ببداياتنا بذكرياتنا فكويس يعني إنك قدرت تتخطى حاجة كانت صعبة بالنسبة لك وقدرت تبدأ بداية جديدة كمان مع الظروف اللي خطتك يعني
1: خطتك لازم تطلع فوق
0: أيوة
1: لأنه فوق رخيص
0: طيب أنا الدور علي
1: ماشي
0: يا رب تكون حاجة سهلة أكثر منطقة في السودان عندك فيها ذكريات يا سلام أنا بحب كل المناطق في السودان بما إنه أنا ما زرتها كثير لكن أكثر منطقة يعني بجد كنت بمشيها في الإجازات وكنت بحبها خاصة في الخريف الأبيض يعني
1: يا سلام أنا زرت بجد
0: فالأبيض من المناطق المحببة جدا عندي فيها ذكريات جميلة ربنا يرجع يعني بجد الحال ويبقى أحلى وأحسن من زمان وناس الأبيض تحية كبيرة مني لكم وربنا يديكم الصحة والعافية يعني من هنا بحيي عمتي الغالية ماجدة والوالد النور شقة وكمان عزيزاتي الغاليات بنات عمي سونا وشيرين وبنت أختي الغالية لولا خميس يعني بجد سيامة أجمل تحية مني ليكي وربنا يديك الصحة والعافية وإن شاء الله مصير الحي بيلاقي
1: إن شاء الله إن شاء الله على فكرة يعني إحنا كنا في خرطوم أقل عرس أقل مناسبة في الأبيض
0: لازم حتمشي
1: تلقانا جرينا ناس الأبيض ناس طيبين جدا جدا عندهم طيبة كده وعندهم يعني إضافة القرباء عندهم ميزة بتاعت إضافة القرباء فدي حاجة ما أدري لا اثنين ثلاثة
0: كردفان يا
1: بالذات كمان الجو الطبيعة كان مشيت في الخريف يا أيوة. سلام
0: ما أنا عشان كده بحبها جدا في الخريف
1: وما عندهم طين بيمسك لا الموية كده في الرملة طوالي والموضوع انتهى
0: أيوة.
1: ما زي حتاتك تاني
0: ما زي الحصحيصة
1: ما زي حصحيصة حصحيصة ده الطين يمسك في كرعان
0: توحل يلا لسه عندك واحدة تانية
1: ماشي قال كمل الجملة تقريبا زمان كنت فاكر إنه السعادة قروش
0: دي تمام الجملة
1: أي
0: حسبت
1: حتفتح لنا باب حس الناس حيخش لي ويقول لي أي من هو أي حاجة قروش هاي بس
0: غايت إحنا بنحترم رأيك أنت قلت زمان كنت فاكر السعادة إنها قروش ده زمان طيب حس اختلفت بشنو
1: لا حس أنا بالنسبة لي السعادة كون أجي خش البيت ألاقي مراتي وأولادي دي براب الدنيا
0: يا سلام
1: كوكو بيفتح لي الباب ويقول لي بابا بيقعد في كرعيني يتونس معه دي براب سعادة
0: اختلفت
1: سعادة
0: يمكن زمان
1: يعني بيجي خش البيت مفلس ما في ولا جنيه
0: يا سلام
1: لكن كلمة واحدة أيوة كلمة واحدة من الأولاد قاعد برتاح صراحة.
0: ممكن يا ربي يكون قروش عشان كنت تتزوج بيها وكذا
1: خلاص هي بكون بعد ما خلاص
0: خلاص ما لها اي احتياج طيب انا الدور علي اشوف ورقتي طيب زول علمك درس ما بتنساه يا ربي كثير جاتني الورقه
1: نصيبك بصيبك
0: سردس
1: طب انا اضيف على الموضوع ورينا سردس علمك هذا الدرس
0: الدرس اللي في البودكاست ده انا
1: على فكره سردس ده هيبقى بعد شويه ترند
0: ترند
1: بتاع القناه بتاعنا هنا
0: يا سلام بجد في شخصيه علمتني درس صعب جدا جدا في حياتي من غير ذكر الاسماء يعني خلتني من بدايه الطريق واضطريت اني اسوق باقي المسيره والمشوار براي لكن في نفس الوقت حسيت انه الدرس قالوا الضربه الما بتقتلك بتقويك
1: صح.
0: فانا حسيت انه يعني كان دروس وعبر وحكايات واحداث مؤلمه ومفرحه فحسيت انه الزول ده لو كان موجود معي يمكن ما كنت حكون في الوضع اللي انا موجوده فيه لكن بشكر يعني ربنا على انه مسك بإيدي
1: وعديت
0: وطلعت البر الأمان وأنا شاكرة له جدا جدا وممتنة مش على مدار 10 سنين أنا أكثر من 10 سنين تقريبا فربنا يعني بجد يعيننا ويعني أنا بعرف إنه في ناس كثيرة ممكن تكون سبب وعكة، ممكن تكون سبب عثرة، ممكن تكون أسباب لحاجات كثيرة في حياتنا إحنا بنمر بها يعني. لكن عايزة أشجعك عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة، عزيزتي المستمعة، الناس اللي بيتابعونا وبيشاهدونا وين ما كانوا، إنه ما تخلي اسم معين يكون له بصمة صعبة في حياتك. حتى البصمة دي لو كانت صعبة خليها تكون للخير، لأنه ربنا أساسا ما في شيء ما بيخليه أو ما يكون للخير، كل حاجة للخير. وأنا بجد عرفت إنه الحاجة دي كانت فيها خير بالنسبة لي أنا. شكرا على اللعبة يا أخي.
1: لعبة جميلة على فكرة. استفدت منها أنا شخصيا، حملها في حتة ثانية. شفيتها منك.
0: يا سلام. طيب رايك شنو نطلع برضو فاصل صغير كده جنجل نستمع ونرجع نواصل، لأن عندنا رسائل برضو كثيرة.
1: أيوة نشوف نشوف أصدقائنا في الرسائل
0: ما شفناهم. ماشي. نسى الكنترول إذا حيطلعونا

عشر سنين عدت في لمح البصر، ضحكة وأمنيات وآمال بتكبر. راديو سمر في القلب أخضر، وكل سنة نجاحك يزدهر أكتر وأكتر.

0: للسودان أمنيات كثيرة، سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير، وبالتهليل نطلع مسيرة. نشكر الله على سلامه ونعمه وإحساناته الكثيرة. 10 سنين كبرنا وتغيرنا أكيد، بس الحماس لسه ياهو زي ما هو. وعشر سنين اتغيرت فيها حاجات كثيرة، بس حبكم لسمر ما تغير. شكرا لوجودكم معانا، وبنقول لكم الأجمل لسه جاي.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء وحبابكم مرة تانية، ونحن لسه مستمرين في حلقتنا الليلة، وسعيدين جدا جدا بتفاعلكم وكمان بمشاركاتكم. أسعدتونا بصراحة، أنا مبسوطة منكم شديد، يعني بجد مشاركات جميلة وفي يعني لب الموضوع، أو حتى إذا كانت في مواضيع أو فيديوهات تانية. أيمن معنا أصدقاء كثيرين وزمننا خلاص شارف، لكن خلينا كده نحصل الأصدقاء ديل ونشوف مشاركاتهم.
2: ممكن.
1: طيب برجع موناكو. قال اسمي موناكو يا جماعة، ما اسمي مونيكا. يا سلام، احنا مستفين جدا جدا يا موناكو. ما يعني النظر بعد كده بقى زي رشيدة، الله يديها الصحة والعافية، اجيب نظارتين واخد واحدة واشيل الثانية بتاعت القراية. شكرا للتوضيح، واحنا اسفين جدا يعني اذا نطقنا الاسم غلط. كمان عندنا رسالة من صديقنا موسى اسماعيل بيقول اهلا، صباح الأمل وابتساماتكم كل أسرة راديو سمر، أستاذة إيناس وعزيزنا أيمن، حبابك يا صديقنا موسى. صفوة جاكوار برسل قلوب وابتسامات كده جميلة، شكرا يا صديقنا الغالي، وسعدنا جدا بمشاركتك ووجودك معنا. آدم بشير ود بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم، تحياتي الأخت إيناس والأخ أيمن وكل أسرة راديو سمر. الأخ أيمن ما كل مرة نكون بنكون ما كل مرة بتكون مثالية، أو ما كل مرة
2: ما كل مرة مثالية،
1: ما كل مرة مثالية، أوكي، أو ما كل مرة بنكون، المهم يعني بس الحمد لله إنك حظيت بزوجة مباركة. ما كل مرة مثالية. يا سلام، ربنا كمان إذا أنت ما يعني لسه في بداية الطريق، ربنا يكمل معاك، وإن شاء الله يا رب تسعد، وربنا يرزقك فعلا الزوجة الصالحة، ويكون البيت مكلل بالمحبة يا رب. النذير تقريبا قرينا رسالته، لا بيقول صباح الخير عليكم، تحية طيبة للجميع، وتحية خاصة للأستاذ أيمن والأستاذ إيناس، نورتوا البرنامج وبجلستكم السمحة، رغم ما متزوج لكن عرفتني عن وجود المرأة في البيت، بتعني قيمة في أفكار كثيرة شديد. ربنا يحفظ كل الأمهات. يا سلام، ربنا يحفظ كل الأمهات وكل الزوجات كمان وكل الأخوات. ويمكن تجربتك يا أستاذ أيمن ألهمت النذير وخلته فعلا يعني بجدد تحية كبيرة لكل الستات. نجاة دستا حبابك الغالية أهلا ومرحبا بك، بتقول صباح الخير، بتقول صباح الخير، صباح النعمة والبركة للناس الحلوين إيناس وأيمن. يا إيناس شكرا كثير، توبك جميل، ده إحساس جميل، شكرا يا غالية، شكرا لك وليعني زوجك أنت الجميل. طبعا المرأة ما عندها مكان ثابت، لكن لها دور.

0: مواضيع شيقة خالص، كل يوم بتضع لي شيء جميل في حياتي، أي بستفيد أكثر وأكثر خاصة في مجال خدمتي والشغل. لو الزمن رجع داير أكون في الحصحيصة مع كل شخص كان هناك بفرحة. أنت بس دارين أقرأ تاني عشان موضوع
1: الحصحيصة.
0: يا سلام يا فرحة، ربنا يديك الصحة والعافية، شكرا لمشاركتك. معك رسائل؟
2: في مليونير وفي برضو واحد اسمه جيبسون تقريبا قال صباح الخير لأجمل الناس، ربنا يبارك حلقتكم، أنا بسمعكم دائما وبحب برنامجكم. يا سلام،
0: يا سلام.
2: ده تشجيع جميل جدا جدا.
0: نعم.
2: شكرا لك. مليونير برضو بقول شنو، عندي سؤال، هل المرأة مكانها مطبخ أم إن المجتمع هو الذي رسم لها حدودا لازم تتجاوزها؟ يعني مليونير بيسأل سؤال، هل المرأة حل المطبخ ولا ذا المجتمع رسم لها خارطة بتاع الطريق؟ ممكن أخونا ساردس اللي هو قاعد في البيت بيسمعنا ممكن يرد لنا برضو على السؤال ده. هل دور المرأة يقتصر على البيت والتربية الأبناء؟ من حقها تكون شريكة في العمل والقيادة وصناعة القرار وبناء المجتمع. كلامك جميل يا أستاذ مليونير. هل مسؤوليات البيت والأسرة مسؤولية المرأة وحدها أم هي شريكة بين الرجل والمرأة؟ تحية لكل أسرة لكل بيت كبير راديو سمر ولكل المشاركين في النقاش. شكرا لك يا مليونير على فكرة، أسئلة هي مجاوبة أساسا، مجاوبة مباشرة من عندك، وأنا أعتبر أنه دي مشاركة جميلة جدا جدا من عندك أخونا مليونير.
0: وبصراحة يعني يا أيمن المشاركات كلها صبت في موضوع البودكاست عن دور المرأة، ويعني الحديث قلب تماما بما أنه إحنا مجهزين حلقة عن البدايات والذكريات، ما قدرنا أصلا نتناول محاور كثيرة منها غير مقتطفات بسيطة. وعشان كده بشجع كل المستمعين، كل زول عنده سؤال أكيد في فريق من المتابعة حيكون موجود معاكم يرد على كل أسئلتكم في الخاص. وكمان إذا حبيتوا برضو أدخل على الصفحة حتلقوا البودكاست موجود بعنوان برا الويف، وحيكون الموضوع مناقش بطريقة جميلة، وإذا عندك أي أسئلة برضو ممكن تطرحها. وكمان بشجعكم في بودكاست بعنوان خطوة لقدام مع الأستاذة رشيدة، وأكيد مواضيع جميلة وشيقة ممكن تتابعوها برضو، وحتطلعوا برضو بدروس قيمة جدا جدا. وأكيد عندنا فيديوهات مختلفة على الصفحة. نرجع لموضوع، نرجع للأصدقاء. بتقول نجاة دستا، سوري أيمن، الجلابية السودانية جميلة جدا، الليلة منورين كل سنة وانتو طيبين يا رب. يا سلام، شكرا العزيزة نجاة. يا أخي بتشكر لك على الله.
2: شكرا لك نجاة، على الله جميلة. صباح الخير عليك أينما كنتي، وشكرا من التعليق والمداخلة، شكرا لك، انت عيونك انت الحلوات، شكرا لك.
0: يا سلام. في رسالة أنا تقريبا ما أقدر، أنا بقيت أخاف أقرأ من الأسماء عشان ما أنطق غلط. بيقول بنقول لراديو سمر وكل العاملين فيها عيد سعيد وعمل مجيد في وسط المجتمع السوداني، وبنتمنى مزيد من مادة التوعية لخلق مجتمعات متعافة مترابط ومتمسك مع بعض. لكم فائق الاحترام والتقدير للعمل الجميل. شكرا يا صديقنا هميليوس،
2: ده ما ظاهر عندي،
0: خميس سليمان تقريبا. شكرا يا صديقنا الغالي عجيب عثمان، تقريبا قريت رسالته انت قبل. موسى اسماعيل،
2: في محمد ديسكفر، انتم الذين بقول انتم الذين بقوه الله محروسين بالايمان للخلاص، مستعد ان يعلن في زمان الاخير. شكرا، الرب يبارك حياتكم جميعا. شكرا ديسكفر، شكرا اخونا ديسكفر من التشجيع.
0: مون اسماعيل بيقول صباحات، صباحات من السودان استاذ ايناس وايمن، كل سنه وسمر بقدم حلقات مثمره للشعب السوداني، نتمنى مزيد من نجاحات اسره راديو سمر. عبد الله علي كودي بيقول منورين الشاشه الاخ ايمن اسماعيل. بسلم عليك عبد الله،
2: صباح الخير استاذ عبد الله.
0: وكمان نور ساندي،
2: نور ساندي
0: اسمي، ايوه حبابك يا نور
2: من بورسدان،
0: ايوه حبابك يا نور، وتحياتنا لزوجك الغالي ولكل الاسره يا رب، وصلي تحياتنا لهم. بتقول صباح الخير والسعاده والامل، لو رجع بي الزمن لورا حاقضي زمن اطول مع الناس اللي بحبهم، الفرقتني منهم الحرب. يا سلام،
2: يا سلام.
0: ربنا يجمع البعيد بالقريب، وان شاء الله يا رب ترجع ايام اجمل واحلى من الاول كمان يا نور. ربنا يباركك ويبارك أسرتك.

0: تقريبا كمان عندنا النذير، النذير محمد ده قرينا رسالته. رجعت لكم مرة تانية، بيقول عبركم برسل تحية للأخ آدم محمد يوسف، محمد في نيالة، والوالدة خديجة أحمد أرباب. إن شاء الله توصل رسالتي للأهل، وأنا بشكركم كل سنة وراديو سمر بخير. يا نذير حبابك، وسعيدين جدا إنك بترسل تحايا عبر راديو سمر، يعني بيقول للأخ آدم محمد وكمان ديلفي نيالة وللوالدة خديجة، ربنا يديها الصحة والعافية، وإن شاء الله رب تسمع عنهم كل خير. وإذا أنت بتسمعنا يا أخونا آدم محمد، أريد تتواصل معنا على منصة راديو سمر، وتطمن كمان النذير بأنه التحايا بتاعتكم وصلت، أنكم يعني على حسب أحوالكم والحاصل معاكم في نيالة، ربنا يديكم العافية. أمير عبد اللطيف بيقول صباح الصباح سعيد، شكرا يا صديقنا الغالي. بيرجع صديقنا جمال ويلسون بيقول كلامك صحيح يا أستاذ أيمن، في الدولة التي عيش فيها بعض الأخرى من دول مجاورة لنا، نسبة الطلاق فيها كبير نسبة، لأن الرجال من تلك الدولة يتعودوا أنه نساءهم تعمل كل شيء في المطبخ، مع أنه كلهم شغالين اليوم كله. الرجال بيحبوا يسترخوا في الكرسي قدام التلفزيون منتظرين نساءهم يقدموا لهم كل طلبات دون أن يقدم لهم مساعدة غسيل الصحون بعد الوجبة. وفعلا ده يمكن يكون شائع جدا جدا يا أخونا جمال، عشان كده اتكلمنا عن التربية اللي ممكن هي اللي بتنشئ لنا زوج متفهم لكل تفاصيل وأمور الأسرة، خاصة الزوجة في تعبها، وكيف إنه يكون هو شريك أصلا. أنت شريك، ما شريك في شيء معين، لكن أنت شريك في كل شيء، فلازم تفهم الحتة دي، يعني ما محتاجين نفصل الحاجات. شريك حتى في المطبخ يا جماعة، زي ما قال يعني إحنا الاثنين بنطلع الصباح نمشي الشغل، إيش معنى أنا بجي بهدومي بتاعت الشغل مكركبة ودايرة أسوي لكم الغدا ودايرة رتب البيت، وأنت شلت موبايلك ورقدت في الكنبة يعني وبتتصفح وين الشراكة
1: هنا؟ لا هنا ما في شراكة، ما في. لكن يا أستاذ الناس الحين نجيبها قال نضغط على الراجل،
0: يا زول ما ضغطنا عليهم ولا اي حاجه، لكن الحلقه
1: دي اللي انا نضغط شويه برضه كده على المراه، ده نضغط على المراه كده تبي نشوف.
0: يلا عشان كده خلينا نشوف. الزنجي قال عندي سؤال، هل المراه مكان المطبخ ام ان المجتمع هو الذي رسم لها؟ قريت انت رسالتك
1: ده؟ قريت ده الزنجي ولا مليونير؟
0: غبوش النور بيقول صباح الخير لاجمل ناس، ربنا يبارككم، حلقه ممتعه وجميلة، أنا بسمعكم دائما، بحب برامجكم تقريبا، برضو قالت رسالته، وإحنا كمان بنحب متابعتك لين ومشاركاتك معانا. محمد ديسكفر قالت رسالته،
1: عندي صديقي هنا برضو مصبح علينا اللي هو كامل سليمان من قطر، ويصبح بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر، الأستاذ إيناس والأستاذ أيمن، برنامج جميل جدا. شكرا يا أستاذ كامل، إن شاء الله الأسرة بالخير والمدام بخير، إن شاء الله أنت بخير.
0: نعم أستاذ أيمن، يعني
2: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلم لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك. عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم. كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه. فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه.
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرغ عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم سبتتم، فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم، وهسنخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يرفض في الناصرة. ليه؟ الناصرة رفضت يسوع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976755539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. معارك البيجة ضد الاستعمار، كيف البيجة كانوا بيحاربوا ضد الاستعمار؟

ضونتو بداوي مينكا اتمارك تهدي ديني ناتي بمباتيو مينكا انو داي متالو يدنا آن انو انجليز اتو بداوي كسيني مينن داي يارستا كاك ساكين تينيك ات امايتي وامباتيو انو دور اوفنا داينيب انو اوفنا اوكنا هابر اباري نا تاتي بدين تديك انو هوا ديب او دور او انجليز ان امينن ماسكراي ودياب اكتيب انو هوا ديب نا كنفر دايا كيد اتبنيب هريسي غاقه ديني غاقه دين توي سي دايات بنتي سوي فرد دا اكتينوب ان هواد كسو انجليز ان هواد او ناي كايري بي تو نها بير اكو فاجل اوماميوب تماري قدامتيوب ان اند دايارا بامي ميادي ان وار ايوري اوماميوب تماري قدامتي تن اوفنا دامي بودور بين اودور تو تاي داتي بودور بين اودور هبري تاي آتي اموتن انجليز مداف ايبري نيت ايبري اتو بيداوي اتون نوفنا داتيوب بدي سوا تفنا تي سوا بلبلي سوا داين اون اودور تماري قدامتيو بين اودور اون يك دا ايدن اتغل کا جاتي دايا کی مثال غالب حديدين اهين اكو كتابي بايا باكو تمنا مالو نفر تمنا مالو کامي دايفي نون ايبين انجليز ريانو او تبندوك ايتيو يكسي ايت غال اگت اگت دبسيانو واند تمنا مالو کامي دايفي ماري هيريري ناكو غال دبسيانو ono ishina derimnay taraw suriben wero edebisiano ono ishina derimnay taraw suriben umay edebisiano ono ishina derimnay taraw suribeno ingilis ongal udari bista yako ananda kaksa ke yadnay diob umbaru fenay tala eden ofna daino dai bisri thoyaki aw mare kadga naati on to bidawi on umurabaka gektana tidek gale hadidina ko minka حديده نكو او نودور انجليز اي ايده بانكاي او مين ايكاني نودا اي ايده كنتيت وي تاتايتو هيتيت وي فيركتيت بدقي اي ركن ديتي دو ركني بداميني كيسي رابيو ناوا وين ناوا داي دين دايب ان انجليز اي ايد او نمربع اكتمي بودور آندا ويسي ساكو كدا اتفران وندا انجليزو قال دور عربشامي اتهاي آتيكا ومربع اكتانا ارے مارے کا دوے کگ دایا تندیک مارے کا دگات تیرن کتات کا کن تندر تی تکتیک کا کن او تو مارے کمبا تو انگلیز اوبھارے داری ایانو اون او دور او دا ایانے اون امدا گالو ویفے تندیواتی ویفے آن بین امدا گبیلات بڈگیل ناتی امدا یاکو امبرو او تو گبیلات امدا او دایو کسو اشاوویت یانا بگ دیتے ناکاتو اینین اون امسے واشیون اشو یاونو اون امسے آن سیباروی گداما کن دے دے

ka tema wa embare gigisiani adam inda wa adami bon adami takka ishinait unda umda yakiyait on ungili zodor walikeit odor tufna da inde bodor unu dahida emorari mna ko ben odor on utak on ungilizi gaid gabaliano malot kalma idio on baddo ifrait ungiliz on ihait gigiyan umda gigiyano ala tuna finai da basari ba ko an araw tawale da ibrarnihin an anda الخيال يدني ببرينا كو انجليزون الخيال يدني بني هتاين دا غال كميني بالبلي كاي قدني كده بسيان ان نا دي سيزود نا اتنا دو ايديني اتو ناتي داي بيت تو ماريكا تندرتي ادني تو اكو اتو ماريكا مباتو تاريخي بسجلاو اين اي سيرا توك

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976535. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن قصة لوقا. قصة لوقا جميلة جدا جدا الأعزاء المستمعين، تعالوا نسمعوها وتعالوا

سلام ومرحب، وجيناكم تاني في حلقة جديدة وفيها موضوع برضو موضوع مرتبط بحياتنا وبيمثل جزء كبير من تصرفاتنا مع بعض. بس قبل ما نبدأ موضوعنا بسأل عن حالكم وعن صحتكم وعن أحوالكم. موضوعنا الليلة بيتكلم عن صفات بنلخبط بيناتها. ممكن يكون في شعر بسيطة بين واحدة وواحدة، بس لكن مرات بتحصل اللخبطة. مرات كثيرة بنسمع إنه الزول ده مغرور، ولا الزول ده متكبر، ولا مرات كثيرة بنقول الزول ده شايف نفسه علينا. وكثير يعني لو زودناها شوية وضغطنا عليه بنقول الكلام الماحلو في حقه، نقول ما الدنيا ادته عشان كده هو تغى، ما هو نسى نفسه، هو كان وين وبقى وين، ما من حقه يتكبر علينا. دي كلمات كثيرة نحنا بنقولها على ناس، ومرات ممكن تسمع الكلام ده يتقال عليك، يقولك يا زول انت زول مغرور ساي، انت زول شايف نفسك علينا، انت ما بتجينا ولا بتتعامل معانا عشان شايف روحك احسن مننا. وتقعد تقول لا لا لا ده انا يا اخوانا انا ما كده. يقولك يا زول كل ما يقول حاجة تقول لا لا لا بقدر اعملها، وتجي تقول لا لا لا دي صغة في نفسي انا ما مغرور. طيب عشان اللخبطة الحاصلة في المواضيع دي ما تجي نشوف الفرق بين الغرور والتكبر والصغة، نشوف كل واحدة معناها شنو وصفاتها شنو وربنا قال عنها شنو. طيب قالوا لنا الصغة بالنفس. الصغة بالنفس هي إنه زول يحس إنه قادر يحقق كل هدف هو بحلم بيه، وقادر إنه يتخطى التحديات الموجودة في الطريق ده، وبكون عارف القيمة الحقيقية لمقدرته. طيب الصفات بتاعت الزول الواثق في نفسه شنو؟ عنده ثلاثة صفات ممكن نحن نقول عليه، ولو انت لقيتها في نفسك اعرف انه هذه صغة ما غرور. اول حاجة الزول الواثق في نفسه بيتعامل مع الناس باحترام وما بيحسسهم انه افضل منهم، دي حاجة. الحاجة الثانية بيتقبل اي نقد يتقال له، وبيتعلم من الغلط اللي هو ممكن يقع فيه او التنبيه الممكن يتقال له في اي موضوع. الحاجة الثالثة الزول الواثق في نفسه بيكون عارف قدرته لحد وين، بيكون عارف هو بيقدر يعمل شنو وما بيقدر يعمل شنو، ده الزول الواثق في نفسه. لكن الزول المغرور، قال لك الزول المغرور هو الزول اللي عنده مبالغة شوية في تقدير لنفسه، وعنده مبالغة في قيمته وفي قدرته، وكل حاجة بيشوفها بيقول لك لا لا لا أنا دي بقدر أعملها، لا لا الحاجة دي ما صعبة، الحاجة دي سهلة، ويحس إنه ما في شيء ناقصه. والزول المغرور ما بيسمع رأي أي ناس حوالينه، ما بيقدر يسمع وما عنده مجال إنه يسمع رأي مختلف عنه، يكون عنده مجال أو مساحة إنه يناقش وإنه يتكلم. الحاجة الثانية بيرفض نهائي إنه يتقبل أي نقد يتقال له، خصوصا لو كان هو مسؤول عن حاجة، وبحيث إنه طوالي على حق وإنه متفوق على الناس الحوالينه حتى لو كان ما بيملك مقومات أساسية لأي حاجة هو في يده مسؤول عنها. طيب نيجي نشوف التكبر أو الزول المتكبر أو إن إحنا بنقول عليه متكبر، هو بيتصرف كيف؟ قال لك الزول المتكبر بيتصرف بشكل متعالي على الناس، وطبيعي عنده إحساس إنه أفضل منهم، وده بيظهر في شنو؟ ده بيظهر في معاملته وفي سلوكه. بنلقى طريقة كلامه مختلفة، بنلقى إنه معاملته مختلفة، ده اللي بنقدر عليه ونقول نخرته والسما، ما بيقدر حتى يطلع كلمة متواضعة. طبيعي عنده حكاية إنه ينقض الناس، أي زول قدامه لازم يقلل من مكانته، والكلام الجارح ده سهل جدا إنه يقوله. رأيك شنو؟ دي الصفات الثلاثة اللي نحنا بنلخبط بينهم، اللي ظالمين فيهم الزول اللي عنده صغة في نفسه، ما قادرين نميز بين التكبر وبين الغرور وبين الصغة في النفس. ففي النقاط دي بنتمنى ان احنا نكون قدرنا نميز بينهم. بس فاضل احنا نشوف انه ربنا قال شنو عن الكلام ده. ربنا ما يتكلم عن الصغة في النفس وما حذرنا منها، لا دي حاجة كويسة، دي حاجة مطلوبة، دي حاجة ما فيها غلط إنه أنا أكون واثقة من تصرفاتي، إنه أنا أكون واثقة من كلمتي، واثقة من مقدرتي، واثقة إني أنا أقدر أعمل شنو، أقدر أساعد في شنو. لكن ربنا يتكلم عن الغرور وعن التكبر. بنلقى ذا في أمثال في الإصحاح 16 والآية 18. ربنا قال كلام واضح مرتب، نتيجة
ونهاية. ربنا قال قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. الآيتين دي لو جينا فسرناهم وجينا فهمنا المعنى بتاعهم قبل ما كل حاجة تنتهي وتتكسر وتتحطم بيكون في سابقة الكبرياء، بيكون سابقة الغرور، بيكون سابقة عدم إدراك المقدرة، وقبل السقوط تشامخ الروح. تشامخ الروح داخل في الكبر، داخل في التعالي، داخل في المعاملة السيئة، المعاملة السيئة بكل أنواعها الموجودة ونحن بنعرفها بتفاصيلها. طيب لو جينا رجعنا تاني ليعقوب الإصحاح 4 والآية 6 بتقول الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. يعني الله بيكره زول بتكبر. لما الله يقول أنا بقاوم، أنا بقف ضدك، أنت تاني فيها طريق أنت ممكن تمشي فيه تحس فيه بالبركة، تحس فيه بالنجاح، إلا تستخدم وسائل ما بترضي ربنا. ممكن تصل للنتيجة بتاعتك بالظلم، بالكذب، ممكن تصل بالوساطة، ممكن تصل بأي أسلوب ما دغري، ده ممكن يوصلك للنتيجة اللي انت عايزها، لكن ده ما بيكون في الطريقة اللي عايزه ربنا، اللي بيجي في مشيئته، اللي بيخليك تكون علاقة معاه، علاقة قايمة على المحبة، علاقة قايمة على الصفات بتاعت ربنا. ربنا قال وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. تواضع ما هو، حتى التواضع نحن ما هو كسرة النفس، تواضع إنه ما معناه إنه نفسنا تكون مكسورة، ما معناه إنه نحن نتخلى عن حقنا، ما معناه إنه نحن ما ندافع عن حقوقنا، لكن معناه إنه نحن نتعامل باحترام، نتعامل بتهذيب، نخدم الناس وندي من وقتنا، نخدم الناس وندي من عندنا، نخدم الناس بدون ما ننسب أي مجد لنفسنا، نرجح كل حاجة لربنا. طيب الغرور والتكبر قبل ما يكون عنده ضرر على الناس الحواليك عنده ضرر لنفسك انت؟ ايوه، الغرور والتكبر ممكن يضرك انت او اكيد بيضرك انت قبل ما يضر الناس الحواليك، لانه انت المتكبر بتحاول تبعد من الناس، بتحاول تاخد نفسك كده في صورة وفي وضع وفي اطار معين، وده بخليك تعيش في عزلة. والمغرور أو الغرور بخليك طبيعي عايش في ضغط نفسي عشان تحافظ على الصورة اللي انت راسمها لنفسك، لسبب لأنه انت بتقدر تحترف بغلطك، لأنه اتخذت نفسك في مكانة كده كبيرة، أنا ما حقدر أني أنا أغلط وأقول أنا آسف، أو يجي زول يقول لي انت غلطتي وأقول لا أنا فعلا غلطت في النقطة دي أنا آسفة. فده بخليني أنا أعيش طبيعي في صورة معينة، أعيش في مكانة معينة، أحاوط نفسي بسياج من الكذب اللي أنا عاملاه لنفسي. طيب هل الغرور والتكبر عنده أثر في الأسرة؟ أيوة، لو أثر في الأسرة بيخلي إنه في تفكك، بيحصل فيه تفكك لأنه ما بيكون في تعاون، لأنه ما بيكون في احترام، لأنه ما بيكون في أسلوب بتاع حوار. رغم أنه الكتاب المقدس علمنا حاجة، علمنا أنه أدانا أسس نحن نتعامل بها، أول أسس أدانا ليها أنه تكون في محبة، المحبة ما بتجي إلا نتيجة للإحترام، ما بتجي إلا نتيجة للتواضع. طيب نحن تكلمنا عن كل الصفات دي، في علاج أو في خطوات ربنا قال للإنسان الحاسي أو حاسة أنه هو عنده نزع بتاع التكبر أو يتقال عنا أن نحن متكبرين؟ في التبه لنا النقطة دي، هل ربنا أدانا خطوات نحن نعملها؟ أول حاجة قال لنا ربنا لازم نحن نفهم مكانتنا قدام ربنا. معنى الكلام ده شنو؟ معنى الكلام ده إنه نحن نعرف نكون متواضعين. طيب الحاجة الثانية ربنا قال لنا، قال لنا نحن لازم نشوف خط قدامنا شخصية المسيح، وقال لنا تشبهوا بيها لأنه هو المثال الأعلى للتواضع. في رسالة فيليبي الإصحاح 2 من الآية 5 للآية 8 بنجد وصفة للتواضع. كويس، ربنا قال لنا شنو؟ قال لنا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذا كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد وصار في شبه الناس. يعني يسوع وضع مثل في التواضع والخدمة. الحاجة الثانية عشان نحن نعالج التكبر جوانا لازم نحترف بغلطنا، لأن التكبر بيمنعنا من إنه نقبل زي ما قلنا النقد ونقبل التعليم. الحاجة الثانية بتخلينا إنه نقلل التكبر جوانا
نشيل جدار العزلة اللي احنا عاملينه لنفسنا. نعرف نقدم محبة الآخرين بحب. ليه؟ لأنه ربنا قال لنا في مرقس الإصحاح 9 والآية 35 إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للجميع. يا رب، يا رب لأنك أنت سامع الصلاة، يا رب بنطلب منك تغفر لنا أي مشاعر غرور أو تكبر دخلت جوا قلوبنا. يا رب، يا رب ساعدنا لنتمسك بالتواضع قدامك وقدام الناس. يا رب طالبين منك إنك تخلينا نشوف قيمة نفسنا الحقيقية، ما ننخدع بالمظاهر الحوالينا. يا رب خلينا ما ندعالة وخلينا نزعى لخدمتك. يا رب، يا رب غيرنا، أملانا بمحبتك، أملانا بالتواضع. يا رب، يا رب انت كنت انا الراعي الصالح، يا رب ارعى في قلوبنا، ارعى في عقولنا. يا رب، يا رب بنسلمك ارواحنا، بنسلمك اجسادنا، بنسلمك فكرنا يا رب، لانك انت الطبيب الاعظم. يا رب فشيل كل نقطه فساد فينا يا رب. وفي اخر كل حلقه بنقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في حلقه ثانيه وفي موضوع جديد، ولكم كل الود وكل الحب وكل الاحترام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، بنقول لكم مساء الخير. على كل قلب لسه عنده أمل، وعلى كل روح رغم التعب لسه بتفتش على النور، وعلى كل زول اختار يكون سبب فرحة لزول تاني. ربنا يجعل مساكم خفيف على أرواحكم ويعوضكم كل لحظة صعبة، ويديكم كمان الخير أكثر من اللي كنتم بتتمنوا. حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، ومساء سعيد عليكم. مساء الخير للزول التعبان من مشاوير الحياة، وللشايل هم لبكرة كمان، والمنتظر خير ربنا يفرج عليه. وكمان مساء الخير للمة الجميلة اللي دايما بنجتمع بها، لمة المحبة. يا رب يخلي يعني لكل زول أهله وناسه وأحبابه، أي زول بيحبهم يا رب، ربنا يحفظهم لك كمان، وتسمع عنهم كل خير، ويجعل بيوتكم عامرة بالسلام وبالفرح والبركة. أهلا بك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في برنامج ساعة سمر، البرنامج اللي دايما بنتلاقى فيه كل مساء في حوشنا الكبير، نتونس ونتحاور في رحاب المحبة بأصوات لمرنمين مختلفين وترانيم مختلفة. إذن أهلا ومرحبا بكم، وأجمل مساء عليكم. لكل زول حابي يسمع ترنيمة معينة ياريت تراسلني وتتفاعل معي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. إذن أهلا بكم وإنتوا بتتابعوا معنا أولى ترانيمنا، وأكيد أتمنى إنها يا رب تكون سبب تعزية لقلوبنا في الأمسية دي. لو عدوي جاني وداري يختفني من يسوعي أكيد ما حيقدر. ترنيمة مع المعلم والمرنم ماركو كوش، تعالوا مع بعض نسمعها.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

بجدد التحايا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحبا بك، وانت بتتابع معنا ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها في سماع ترانيم روحية. والليلة كمان حنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، لكن قبل ما ندخل في الموضوع رأيكم شنو نستمع لترنيمة تانية ونرجع نواصل؟ خليك قريب ما تمشي بعيد.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة الرائعة دي. تاني ما بنسى كنت لي ملاذ. الرب يسوع هو الملاذ لينا خاصة في وقت الضيقة والأوقات الصعبة. تعال بس وإنت قدم نفسك له وأكيد كل مشاكلك وكل ضغوطاتك وكل الحاجات اللي أنت بتمر بيها أكيد بتتحلى. إذا مستمعينا نتلاقى اليوم في موضوع جديد وفي حلقة جديدة. عايزين نتكلم عن البدايات بتاعتنا والذكرياتنا اللي بتكون معانا من أول يوم في عمرنا لحد ما ربنا يمت في العمر. بتختلف الذكريات وبتختلف البدايات، لكن كده خلونا نسأل، هل البدايات صعبة يعني أو ولا ممكن تكون النهايات ياها الأجمل؟ وكمان هل البدايات يعني مرات بتكون بنفس الحماس ولا بتختلف؟ هل أحلامنا أن إحنا حريصين عليها نبدأ عشان نحققها ولا مرات في تحديات كثيرة ممكن بتلاقينا؟ وشنو كمان الذكريات اللي إحنا بنسوقها معنا من خلال حياتنا؟ هل هي ذكريات مفرحة، ذكريات مؤلمة ولا ذكريات بتعطلنا؟ يمكن دي أسئلة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايزين الليلة كده نتونس كده ونتحاور ونتناقش ونتونس يعني ونسة خفيفة كده بكوباية شاي ولا فنجان جبنة. تعالوا انضم لنا عشان نستمتع الليلة بونستنا دي ونتكلم شوية ونفضفض عن بداياتنا وعن ذكرياتنا الموجودة معنا في حياتنا. وإذا عايز تشاركنا وتراسلنا عزيزي المستمع عن أي بدايات كانت في حياتك ولا الذكريات اللي أنت شايلها معاك وما قادر تنساها، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت برضو حبابكم وانتو يعني بتتراسلونا ولا بتتفاعلوا معنا على نفس رقم الواتساب. إذا مستمعينا مرات يعني الماضي بيكون جزء من قصتنا، لكن ما مفروض يكون هو القصة كلها. أنا حبيت أبدأ لكم بداية كده يمكن تكون عن البدايات وكمان نشمل معانا الذكريات. في حاجات بنتعلم منها وفي حاجات بنشكر ربنا عليها وحاجات بنحتاج نتصالح معاها عشان نقدر نواصل. وهنا خلونا كده زي ما قلت لكم نتكلم عن الموضوعين مع بعض. كيف نخلي ذكرياتنا ممكن تكون مصدر قوة بدل ما تكون سبب في إننا نتوقف؟ إذن سؤال محتاج مننا نتكلم ونتحاور وكمان نشارك يعني كل تجاربنا اللي نحن قاعدين نمر بها. وعايز أقول إنه البدايات كمان بتصنع طريق والذكريات بتحكي الحكاوي بتاعت الطريق اللي نحن ماشيين فيه. لكن في بداياتنا هل القرارات هي اللي بتحدد يعني الفصل الجاي المرحلة الجاية؟ خلونا كده يعني نتكلم بكل صراحة وبكل أريحية عن الموضوع ده يعني نمسكه ونتلمسه من جوانب مختلفة. لما نتكلم عن البدايات مثلا زي البدايات البسيطة اللي بقت مثلا مرات قصصها كثيرة، وعن الذكريات اللي بتخلينا نبتسم رغم يعني مرور سنين أو ظروف أو تجارب ممكن بتغير مرات نظرتنا للحياة، أو كمان ذكرياتنا لما نتكلم عن أشخاص وأماكن أو أيام تمنينا لو الزمن وقف عندها شوية يعني يدينا فرصة. لكن الحقيقة يعني هدفنا ما إننا نعيش في الماضي أو نتحسر على الأيام الفاتت، بالعكس دارين نكتشف كيف نستفيد من تجاربنا وحكاياتنا القديمة ونفتح مساحة لبدايات جديدة يعني. ولا أنت رأيك شنو عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة؟ خلونا كده نبدأ بإننا فعلا ندي مساحة لنفسنا ونشوف كيف بتكون بداياتنا. عشان كده خلونا نقول مساءات جميلة تاني مرة تانية لكل زول انضم لنا، لكل زول موجود معانا الليل على صفحتنا. بنقول لك حبابك وتعال تناقش معانا وتحاور معانا في موضوعنا، تونس معانا في بداياتنا وكمان ذكرياتنا.
بما أنه أنا وريتكم يعني بداياتنا وكمان موضوعنا، خليت أديكم فرصة تكتبوا لي وتراسلوني أثناء ما نحن بنسمع للترنيمة الجاية مع المرنم القس سليمان حسن. نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

من أول يوم لحد حسي مع راديو سمر الصوت لسه مستمر، والمحبة كمان مستمرة، والحكاية ما تقول انتهت. خليك جاهز نمشي خطاوي في النعمة عشان تزيد البركة.

حبابكم مستمعينا، وكل الشكر للمرنم القس فلمون حسن على الكلمات والألحان الجميلة، وكمان الكلمات اللي دايما بتدي راحة كده للنفس. إذن مستمعينا نرجع ونتكلم عن البدايات. بتتذكروا يعني البداية اللي بتكون مليانة حماس، الواحد يكون عنده يعني 1000 احتمال، يا ربي ممكن تحصل كده أو أكيد حيحصل كده. البدايات بتخلينا نقول المرة دي هتكون مختلفة من المرة القبلية، المرة دي حننجح، المرة دي حنوصل، المرة دي حيكون 1 2 3، حماس يا زول فوق. عشان كده عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الحياة ما دايما بتمشي على حسب الخطة اللي بنعملها، مرات الطريق بيتفتح، يعني بيفتح لنا أبواب ما متوقعينها، ومرات بيقفل أبواب كنا متأكدين إنها حتفضل مفتوحة. مرات بنلقى الناس بتواصل معانا الطريق، ومرات بنتعلم كيف نكمل من غير ناس يعني كنا فاكرين إنهم حيفضلوا معانا للنهاية. ومع مرور الزمن بنكتشف إنه في بدايات ما كنا مدركين قيمتها ولا وقتها. موقف عابر بقى ذكرة عمر، كلمة بسيطة غيرت نظرتنا، شخص مر في حياتنا وعلمنا درس ما نسيناه، أو حتى يوم عادي جدا اكتشفنا بعد سنوات إنه كان من أجمل أيامنا. عشان كده يمكن زمان كنا مستعجلين نكبر، وهسع مرة يعني بنتمنى نرجع ليوم واحد من الأيام القديمة. زمان كنا دايرين الزمن يجري عشان نصل لحاجة معينة، وبعد ما جرت السنين بقينا نتمنى لو بعض اللحظات كان ممكن يعني تطول شوية. لكن خلونا نكون صادقين مع نفسنا، هل كل الماضي كان جميل؟ طبعا ممكن زول يقول لي اي طبعا اذا حياته فعلا كل الماضي فيها جميل، لكن انا بقول طبعا لا، واكيد في تفاصيل ممكن تكون كثيره بتخلي ماضينا يمكن يكون ما بالجمال اللي احنا كنا عايزينه. في ذكريات بتعلمنا، وفي ذكريات بتذكرنا بقوة ربنا وامانته معانا، في تجارب بتخلينا انضج، وفي اخطاء علمتنا نختار بصوره افضل، وفي حاجات مهما تمنينا إنه نغيرها ما نقدر نرجع الزمن عشان نصلحها، لكن بنقدر نصلح أثرها في قراراتنا الجاية. إذن عزيزي المستمع، لأنه الحنين للماضي ما عيب، وإنك يعني تتذكر الناس والأيام اللي بتحبها كمان ده ما ضعف، بالعكس دي علامة إنك إنسان عندك مشاعر وعندك قصة وعندك محطات ساهمت في تشكيل الزول اللي أنت بقيت عليه الليلة. إذن ذكرياتنا كثيرة، ومحطاتنا كمان ممكن تكون أكثر. كده تعالى اكتبوا لي واحكوا لي وقولوا لي، أنا دايرة أسمع منكم. وفي اللحظة دي تعالوا مع بعض نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

10 سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة أن إحنا وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

كل سنة نحن وإنتوا طيبين، وكل سنة وكل يوم وكل لحظة بنمشي كلنا المشوار سوا. ألف تحية وكمان سلامات لكل زول انضم لنا، وأكيد أنت عارف طبعا عزيزي المستمع وحتى الناس اللي جات وما عارفة مناسبتنا، إحنا في الفترة دي بنحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاقة راديو سمر، وشعارنا طبعا 10 سنين ولسه مكملين. أدخل على صفحتنا في الفيسبوك أو على منصات التواصل الاجتماعي، وأكيد حتلقانا ببرامجنا المختلفة. أكيد تعليقك وكمان مشاركتك للبرنامج حيدي دفعة كبيرة لنا. عشان كده عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، تعال وشاركنا بكل مقترحاتك، وكمان إذا عندك أي سؤال أو استفسار عن الراديو أو الاحتفال شاركنا وكمان كلنا. رجع لي موضوعنا البدايات والذكريات. عايز أقول إنه يعني أكيد كل واحد فينا عنده ذكريات، والغريبة إنه مرات البدايات البسيطة اللي بنعبر بيها من غير ما نديها يعني أي اهتمام بتكون بعد سنين دي ياها من أجمل الذكريات. كنا ما مهتمين بيها بس عبرنا كده دي ومشينا، لكن دي مرات بتكون فيها ذكريات جميلة جدا جدا. منو فينا ما عنده ذكرى يعني إذا رجعنا سنين كده لورا، لأول يوم في المدرسة، أو يعني أول مرة مسك فيها مسؤولية، أو يعني نجاح فرح بيه، أو حتى يعني مثلا اضطر يبدأ تجربة جديدة بعد تجربة كانت صعبة جدا في حياته. الذكريات دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي ما مجرد صور قديمة في ألبوم، زي ما قاعدين نقول كل البيوت بتاعتنا عندنا فيها ألبوم صور مما كنا صغار لحد ما، يعني كل مراحل الحياة تقريبا موجودة في ألبوم، موجود في الركن هناك أو مخطوط على ركنة أو ترابيزة. كل واحد بيجي بنقول له دي ذكرياتي، ده الألبوم، ألبوم صور، ويا ما يتغنوا شعراء ويعني فنانين عن ألبوم الصور والذكريات القديمة بقدر شنو هي مهمة بالنسبة لهم. عشان كده الذكريات ما مجرد صور قديمة في ألبوم ولا حكايات بنحكيها ونضحك عليها. أحيانا الذكريات بتذكرنا نحن كنا منو ووصلنا وين وتغيرنا كيف وكم حاجة تعلمناها في الطريق. لكن السؤال بخلينا نتأمل الليلة، هل الذكريات مكان بنرجع له عشان نعيش الماضي من جديد، ولا ممكن تكون مدرسة نتعلم منها للحاضر وكمان للمستقبل؟ الكتاب المقدس يعني بدينا يعني حكاوي كثيرة وصور كثيرة وقصص كثيرة عن حكايات وعن بدايات كانت صغيرة، وخطوات ممكن كانت تكون صعبة، ومواقف ما كانت واضحة في وقتها، لكن مع مرور الزمن بقت يعني شاهدة عن أمانة الله في حياة ناس كثيرين. الليلة دارين نتونس شوية ودارين نحكي شوية عن الحاجات اللي بتفضل جوانا حتى بعد ما الزمن يمر، وعن كيف ممكن نفتكر أو نتذكر الماضي من غير ما نتعلق به، ونتعلم كمان من تجاربنا من غير ما نخليها تحرمنا من فرحة يعني كانت لبداية جديدة. وخلونا كمان نتذكر حقيقة مهمة، إن الحكاية مهما كانت بدايتها لسه ما يعني ممكن يكون عندها فصل جديد، وإنه ربنا بيرافقنا في أول الطريق، قادر كمان يرافقنا في كل خطوة أكيد جاية. لو بتؤمن في ده قول آمين، وأكيد ربنا هيكمل معاك. تعالوا نسمع كده لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة دي. ربنا يباركك يا نانا ونسمع الكثير من الترانيم ربنا بديها لك من خلال اختباراتك وتأملك. نرجع لمستمعينا الأعزاء لموضوعنا عن البدايات، وعايزة أقول إن كل حاجة عندها بداية، والكتاب المقدس في سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. يعني دي أول عبارة في الكتاب المقدس بتفتح لنا باب يعني للتأمل كبير وعظيم جدا، إنه البداية ما كانت صدفة لكن بداية مرتبطة بعمل الله وقصده. وبعد ده بيخلينا نسأل نفسنا لما نبدأ حاجة جديدة، هل بنبدأها لمجرد إنه الظروف دفعتنا، ولا بنقيف ونسأل ربنا يعني عايزنا شنو، عايزنا نعمل شنو في الطريق ده، الحكمة شنو من البداية دي، يا رب وجهنا لأنه أنا ما عارف أبدأ من وين. لو اعترفنا إنه إحنا ما عارفين نبدأ من وين، ربنا أكيد حيدينا حكمة وحتكون بداياتنا بداية جميلة، لأنه البدايات الكبيرة مرات بتبدأ بس بخطوة بسيطة. وكمان مرات البدايات بتحتاج عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لإيمان وشجاعة. وفي سفر التكوين بنلقى إنه ربنا بدعو إبراهيم إنه يطلع من أرضه وعشيرته ويمشي لأرض حيوريه ليه، يعني كده تخلي يعني أرضك وناسك وأهلك وتبدأ رحلة جديدة من غير ما تكون عارف كل التفاصيل، الحاجات ما واضحة قدامك. بداية ممكن تكون بالنسبة لأي زول ما مريحة، لكن ربنا كان بداها مع إبراهيم، وإبراهيم وضع ثقته كلها في الله، ودي بتشبه بدايات كثيرة في حياتنا. مرات بنضطر نغير الطريق أو نبدأ شغل جديد أو نعيد ترتيب حياتنا من غير ظروف يعني ما اخترناها. ما شرط تعرف كل التفاصيل عزيزي المستمع عن الطريق عشان تبدأ، لكن محتاج حكمة وإيمان واستعداد وخطوة بخطوة. وقبل ما نتكلم عن الذكريات كمان بديكم دعوة إننا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

ربنا طلب منهم إنهم يعملوا 12 حجر تذكار للعبور. وإذا سألنا ليه يعملوا 12 حجر؟ عشان الأجيال الجاية تسأل عن معنى الحجارة دي، فيقوموا يحكوا لهم كيف يعني عبر الشعب وكيف ربنا أتمم وعده معاهم. الحجارة دي ما كانت يعني مجرد حجارة، كانت وسيلة لحفظ الذاكرة وإنه تتنقل الحكاية من جيل كمان لجيل، ونحن كمان عندنا ذكريات بتستحق إننا نحفظها، مواقف ناس وقفوا معانا، لحظات تعلمنا فيها درس مهم، وأوقات شفنا فيها يد الله بتسندنا. ما تنسى الحاجات اللي تعلمتها في الطريق، ما تنسى الناس اللي عملوا فرق معاك في حياتك، لأنه الذكريات عزيز المستمع بتقوي إيماننا. وإذا رجعنا لسفر صموئيل بنلقى يعني حاجة جميلة جدا جدا، مكتوب وقال إلى هنا أعاننا الرب. لاحظوا جمال العبارة، إلى هنا أعاننا الرب. صموئيل ما كان بيقول إنه الطريق كان سهل ولا إنه ما كانت في تحديات، لكن كان بيعترف إنه وسط الطريق ربنا أعانهم ووصل بهم للمرحلة اللي هم وصلوها. ودي ممكن تكون عبارة نقولها ونحن بنتأمل في حياتنا. أنا مريت بتجارب وتعلمت دروس وواجهت تحديات، لكن إلى هنا أعانني الرب. عشان كده لما نتذكر الماضي ما تتذكر الصعوبات يعني براها، تذكر كمان كيف يعني لقيت القوة والمساندة والحكمة عشان تواصل. ولحد هنا أعزائي المستمعين بكون وصلت بيكم ومعاكم لنهاية حلقتنا. ساعة كانت جميلة بتجمعني بيكم، استمعنا فيها لترانيم روحية جميلة من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان اتبحرنا في موضوع جميل جدا ورائع عن البدايات والذكريات. بشجعك عزيزي المستمع انه ما تتجاهل البدايات، ما بالضرورة تكون عندك امكانيات عشان تبدأ، لكن خليك عندك ايمان وعندك شجاعة. اما عن الذكريات خلي دايما تستصحب معاك الذكريات الجميلة، وحتى المرة منها ما تنساها لأنه دي ممكن تفتح لك باب للنجاح تاني. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ساعة سمر، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير

0: المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
1: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
0: فقالا:
2: أين تريد أن نجهزه؟
0: فقال لهما:
1: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
0: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
1: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
0: وأخذ كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
0: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
1: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
0: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
1: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
0: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فأجاب:
1: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
0: وقال لهم:
1: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
2: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
0: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
0: فقال لهم:
1: كفاكم.
0: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
1: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
1: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
0: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
0: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
1: كف عن هذا.
0: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
1: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
0: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
0: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
0: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
0: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
0: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
0: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
0: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبه، من ضربك؟
0: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
0: أجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
0: أجاب:
1: قلتم الصواب.
0: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسل

بالإيمان خبأ والد موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: قايت الزول كان عنده صداع بده حبة بنادول، وكان رجله اتكسرت بجربه للمستشفى، لكن ها كان قلبه ده وجعه وبقى مكتئب. يودوه وين؟
1: لو قلبه وجعه يودوه مستشفى لكن بيودوه مستشفى علاج نفسي.

0: كذا قبل ما يودوا مستشفى العلاج النفسي، ما تعرفي نفسك للناس اللي بتتابعنا ده.
1: طيب أنا اسمي كاميليا فاروق وأنا مختص أو معالج نفسي وبس.
0: نحن الزول اللي بتحمل الانهيار والزول اللي بيكون كاتم جوا نفسه بنقول عليه قوي، لكن أول ما يتعب ويقول أي وخلاص يقول أنا زهجان أنا مكتئب اقعد براه، نحن بندي لك لقب شنو؟
1: مكتئب ولا شنو؟
0: لا مكتئب دي الحديثة فط سطر.
1: أوكي يا فط سطر يا
0: خلاص صواميله فكت فك سطر. الكلمات الصعبة اللي نحن بنقولها لنفس بنقولها نحن حتى جوا نفسنا بنقولها وبنقولها للناس بغض النظر عن إنهم متألمين قدر شنو. طب يا دكتور هل في فرق بين الطب النفسي والجنون والأعصاب والحاجات الكثيرة بنشوفها دي؟
1: هو سؤال المفروض يكون هل في فرق بين الطب النفسي والطب العلاجي أو النفس العلاجي؟
0: شكليه.
1: شوفي في اضطرابات الإنسان بيكون مضطرب، يعني بيسموها اضطرابات، حيوان بيسميها مرض بنسميه اضطرابات، يعني بيكون أنا عندي اضطرابات بعد كده قسموها إن هي اضطرابات ذهنية وحاجات كتيرة مع بعض بيجي فيها بعد كده اللي هو نوبة الجنون والاكتئاب والقلق وكل اللي بنسميها كلها اضطرابات. تمام. بعد كده بيجي فكرة العلاج، أنا عندي طبيب نفسي ومعالج نفسي. الطبيب النفسي هو الدكتور اللي هو بيكون قرأ طب وبعد كده خلص الطب ومشى بعد كده يتخصص في الطب النفسي، ده بيسموه طبيب نفسي أو سايكاتريس. بعد كده معالج النفسي ده اللي هو ما قرأ طب لكن هو بداها من زيرو ولحد ما يتخصص اللي هو بيبقى معالج نفسي لحد ما بيصل مرشد نفسي. تمام. الفكرة في العلاج بيتم كيف؟ إنه الطبيب النفسي ده هو أول ما حس إنه أنا مثلا عندي أي اضطراب وهو اللي بيشخص، بيبدأ بتشخيص الحاجات في الأول مثلا، أو ممكن تجي المريضة مرحلة أو كده، ده بيعالج بالأدوية. معظم الأمراض هنا والاضطرابات هنا بيتعالج بالأدوية. تمام. والمعالج النفسي بيكون مصاحب للطبيب النفسي مع بعض، هنا بيعالج سلوكي، المعالج النفسي معالج سلوكي. تمام. فعشان كده الاضطرابات او كل الامراض النفسيه اللي احنا بنشوفها فبيحتاج للاثنين مع بعض.
0: كل الشباب عندهم اكتئاب. اي ولد تمسكيه واي بنت تمسكيها يقول لك انا مكتئب. طيب الكلمه دي سهله وبسيطه كده لدرجه انه كل زول بيجي يتداولها حتى بالليل، انت مالك سيبني يا اخي انا مكتئب.
1: ايوه صح. هو عشان يمكن الوعي الحسي بقى منتشر بين الشباب بنسبه كبيره جدا للامراض، بقت الناس خلاص بتشخص اي حاجه على ان هي مثلا اي عزله او اي راحه او زول ما عايز يقعد براه خلاص هو مكتئب. وفي حاجه انت ذكرتيها قبل شويه انه مثلا زمانك الناس كلها كل الامراض الاضطرابات دي كلها، خلينا نقول الاضطرابات النفسيه دي كلها، الزول مجنون بنحطه كده في حفره انه هم كلهم مجانين. لا، حسي الناس بدت توعى انه لا، الفكره ما في الجنون، هو ده ما جنون، ده حاجة اسمه اضطراب نفسي. وزمان الحاجة دي بعدين لما نيجي نتكلم ممكن واحدة تكون من أسباب إنه كان زمان الناس بتدس الحاجة دي، لكن حس الناس بقت تتفخر بها. واحد يقول لك أنا عندي ADHD وأنا عندي اكتئاب وأنا بالضبط كده براند تريندي كل واحد يطلع. فالاكتئاب الناس بقت تستخدم الكلمة دي بطريقة حتى غير صحيحة وما في موقعها أصلا، لأن أوقات كتيرة أنا بس بكون محتاج إنه أنا انعزل بس من الناس واخذ ريست، ودي حاجه طبيعيه جدا. لا، بيقولوا الانعزال بيعتبروا طوال اكتئاب.
0: انا حابه لسه انك تتكلمي لنا عن الاكتئاب مع مسبباته اعراضه شكله. انا عين كده اقول الزول ده لا، الزول ده فيه عنده اكتئاب، لانه
1: شوف الاكتئاب هو في تعريفه في علم النفس هو الحزن الشديد، وغالبا بيكون ما عندك له سبب معين. تمام. يعني في أسباب لكن غالب في الأغلب الزول المكتئب بيكون ما عنده سبب معين كده خلاه يكتئب. طبعا ده بعد كده بيجي واحدة من الحاجات بتبقى مثلا الصدمات، أوكي، وما قدرت أتجاوزها، بخش بعد كده بكون دي بوابة عرضة للاكتئاب. مثلا الفقد إنه أنا مثلا أفقد بيت، أفقد شغل، أفقد زول، أفقد شخص معين في حياتي، بتكون برضو دي بوابة لأن هي تدخلني لحتة الاكتئاب. والاكتئاب برضو ممكن يكون فيها عنصر هو خلينا نقول عليه وراثي، لكن إنه هو لو في مرض في العيلة وفي الاكتئاب ده يعني منتشر في الأسرة بتاعتنا أو في ناس في البيت عندهم مروا بحالة الاكتئاب ده، بيكون الجينات اوكي دي البوابه الرئيسيه انه الشخص اللي بعديه ممكن يكتئب. فهمتيني؟ ففي اسباب وراثيه, في اسباب بعد كده اللي هو صدمه زي ما انا قلتها, وحاجات كتير ممكن تؤدي الى الاكتئاب.
0: والعقلي, انا الحاجه اللي انا عارفه انه الامراض العقليه هي اللي ممكن يكون داخل فيها جانب وراثي, اما الاكتئاب ضد المفهوم العام. انا بقول مفهوم عام او حتى مفهوم انا, واكيد بعد الكلام اللي انت قلتيه فيه نسبه كبيره غلط, لانه كلنا يعني او بنسبه كبيره فاهمين انه الاكتئاب بيجي نتيجه للظروف, تعرضت لموقف, اتخزلت, اتضربت, المهم.
1: لا هو بيجي نتيجة للظروف زي ما أنا قلت, لكن شنو إنه يكون شيء وراثي دي اللي هي بيكون أنا عندي زي ما قلت شنو, في إنسان بيكون مهيئ إنه يجو اكتئاب حتى لو ما حصل بعد كده, نسبة الاستجابة للظروف والتعامل معه وكده بطريقة صحية ممكن تخليه ما يكتئب. لكن إذا أنا بقول دائما إذا في الأسرة تمام, وما بس الاكتئاب, اي مرض نفسي تاني مثلا, وبالذات الامراض العقليه, طبعا هنا في امراض عقليه اللي هو الذهنيه والبتاع, لو في الاسره الشخص ده بيكون او الاسره دي اطفاله بيكونوا معرضين جدا للحاجه دي.
0: ده كلام خطير جدا على فكره. ما كل الناس عارفين انه ما كل الناس قاعدين يدركوه. ليه؟ لانه مثلا تخيل لي ادخلك في جانب تاني, ما دام انت كنت وراثي, هل زواج الاقارب بيلعب دور هنا؟
1: إذا هم عندهم أمراض ده ممكن يجي, ممكن يجيك عادي
0: يعني حد الزكاة ويجيب
1: يا ممكن يجي, ممكن أنا بقول ممكن يجي, ممكن
0: ضيفية, يجي. ضيفية ضيفية
1: شنو؟
0: الزواج الأقارب كنت طالعة
1: الزواج الأقارب ما بقولك إذا كانوا الأقارب إذا كانت الأسرة عندها الأمراض دي أو الاضطرابات دي ممكن جدا الأطفال يرثوها, ممكن. طيب. لأن هم بيكونوا بوابة للحاجة دي.
0: أيوة الإرادة والمرض النفسي والقرار ان انا اتعالج منه او القرار ان انا احمي نفسي, دي انا افرشها قدامي كده كيف وارتب عشان استفيد منها.
1: شوف المرض النفسي هو شوف الزول غالبا بيكون ما عنده الإرادة الكافية او يعني ما كلهم جابوهم عشان يعني جو بنفسهم قالوا عايزين نتعالج. نسبة بسيطة شديدة اللي بتيجي مقتنعة بنفسها هي عايزة تتعالج. معظم الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية الثانية بيكونوا جايبينهم أهاليهم ليلا لاحظوا التصرفات بيجوا ما قادرين يعملوا عليها كنترول أو كده فبيجيبوهم تمام. الإرادة بتبقى هي الإرادة بتلعب دور كبير جدا في العلاج. ليه؟ لأنه لو أنا أدركت أنه أنا مريضة وأدركت أنه أنا بقدر أتعالج وأدركت أنه العلاج ده بيعتمد نسبة يعني بنسبة كبيرة علي أنا وعلى إرادتي, أنا بقدر أنجو من هذا الاضطراب أو أنجو من هذا المرض تمام. فبيشكل دور كبير يعني سبب كبير جدا أو نص العلاج هو أنا أقول خالد.
0: طيب أنا لو أنت دكتورة وجابوا لك بيت وجابوا لك ولد الاثنين في سن واحدة, أنت بتقدر تخمني أسباب يعني ممكن في أسباب معينة للعنصر النسائي في أسباب للرجال يعني ولا مشتركة؟
1: هو يشوف المرض النفسي عامة المجتمع بواحد من أسباب اللي بيخليني أنا أمرض ضغط المجتمع وضغط الأقران وضغط الحاجات الأسرة وكده. فالضغط ذاته بيكون مختلف, فالسبب مختلف تمام. هو مش ولد وبيت, لكن ما كل الناس بتجيها يعني مثلا نقول اكتئاب لانه هو حسي سائد جدا, نقول اكتئاب ما كل الناس بيجيها الاكتئاب بنفس الطريقة وبنفس السبب. فعشان كده أنا ما بقدر أقول الولد, ممكن أنا أقول هو نفس السبب اللي بيجيه. ليه؟ لأنه أول حاجة إحنا شخصية الولد مختلفة عن شخصية البيت. الحاجات اللي بتشكل ضغط للبيت ما هي اللي بتشكل ضغط للولد.
0: أيوة.
1: فهمتني؟ يعني البيت ما ما ما بتحس بالضغط الشديد لو في العمل مثلا, ممكن تسيب الشغل تحت أي لحظة, هي ما مجبورة, عندها أبوها بيصرف عليها, راجلها بيصرف عليها whatever كان يعني. فهمتني؟ لكن الراجل ده ما بيقدر يسيب, بيستحمل الضغط ده لحد ما يخش في اكتئاب. فهمتني؟ فممكن ده يجيني بضغط اكتئاب بضغط بسبب ضغط العمل, لكن البيت تجيني باكتئاب بسبب مقارنة مع صاحباتها.
0: أيوة ده اللي أنا قصدته.
1: فهمتيني؟ يعني بسبب مقارنة مع صحباتها, هي بتقارن روحها مع سوشيال ميديا, الناس بتشوفه في التيك توك في الدو, أو بتقارن نفسها مع أخواتها, بتقارن نفسها مع صحباتها, وبتضغط على روحها, وبعد كده تخش لي في اكتئاب. فهمتي؟ فبقت شنو البوابة بتاعتها للاكتئاب عكس جدا البوابة بتاعت شنو الرجل. فممكن أسباب تكون مختلفة جدا, لكن هم في الآخر بينصبوا في نفس شنو في نفس المرض.
0: أنت كده مدام دخلت لي في كل حاجة, يعني الاكتئاب ده داخل هنا وداخل هنا وداخل هنا وداخل في الطب النفسي وده علاجه. يعني دي ده ما في يعني ما أقدر أمشي الصيدلية أسكنه بحاجة قاعد. طيب ليه الهالة الحوالينه دي؟ ليه الرفض الكتير ليه هو؟ لمجرد الاسم الواحد برجع لورا وبيقيف. وكأسر نحن بنحاول نغطي ودغر انك انت براك من نفسك بتحاول تغطي.
1: الناس ما بتحاول تغطي بس على الاكتئاب، بتحاول تغطي على فكرة المرض النفسي عامة كله. تمام، اي واحد مريض نفسي بنحاول نغطي على الحاجة. ليه؟ لانه انا عندي المجتمع بتاعي عنده وصمة العار. يعني فكرة انه انا اقول بتي عندها مرض او عندها مثلا شيزوفرينيا او عندها مثلا ثنائي القطب ده او عندها اكتئاب، بالعكس الاكتئاب ده بيجي خفيف حسه. يعني بيجي تظهر امراض تانية الناس قادرة تحديدها بصراحة، والدكاترة قادرين يصلوا لها من اول تشخيص. فبيبقى شنو وصمة العار في المجتمع، انا ما بقدر اقول بتي كده او ولدي كده او كده. ليه؟ لانه انا بخاف الناس بكرة يعايروني بالفكرة دي. أوكي، يعني أمشي يوم المريض نفسي أو إذا هو ذاته صاحبي مثلا بيقول لي مثلا في يوم من الأيام اتكلمنا وتناقشنا، ممكن يقول لي أمشي يا أخي أنت مكتئب عايش على الأدوية بتتقال، أو أمشي أنت أصلا منو ياخد رأيك وإنت أصلا إنسان مريض نفسيا. فالناس بتحاول تغطي عشان هي خايفة من هذه الوصمة اللي هي وصمة العار. ده السبب الرئيسي إنه الناس بتخاف منها.
0: عارفة يعني حاسة إنه ده حكم إعدام. يعني إحنا قاعدين نصدر أحكام وأحكام بالإعدام لأكثر فئة ممكن هي محتاجة حقيقي إنه الناس تفهمها أو تلقى لها علاج. رغم إنه الناس طبيعي يعني يا دكتورة الناس بتهتم بال إنه أنا أبقى متخصص عيون أبقى متخصص كده. طيب أنت كطبيبة هل من كثرة المشاكل اللي أنت بتشوفيها والحالات اللي أنت بتشوفيها كيف أنت كطبيبة تقدري تحمي نفسك؟ ما أنت بتتأثري تعليلة تسمع القصة دي ودي ودي ودي
1: صراحة في قصص صعبة شديد لما تسمع. يعني أنا كنت قبل فترة بحكي إنه أنا في واحدة كانت بتكلم معايا من كثرة المشاكل بتاعتها والقصص والحقيقة أنا حسيت إنه أنا بسمع زول ممكن يكون بيحلم هو ذاته، ما دي ما قصص حقيقية. لكن في دائما قاعدة بتاعت إنه أنت كطبيب نفسي بتحتاج مشرف، يعني تمشي لزول مشرف هو برضو ممكن يكون سيكاتريس ممكن يكون طبيب نفسي أكبر منك، بحيث إنك أنت تفرغ الحاجة دي عنده وبيكونوا أنتوا ماشيين حتى مع بعض في العلاج. يعني أنت بتاخد رأيه في العلاج هو بياخد كده مع حفاظ السرية للعملاء بتاعينك. يعني
0: في نقطة أخيرة أنا حابة حقيقة إنك تديها مساحة الإيمان والعلاقة مع ربنا والمرض النفسي.
1: شوفي الناس للأسف أنا حقول الحاجة دي. ليه؟ لأنه إحنا في المجتمع السوداني أو عامة الناس بتربط فكرة المرض النفسي بعدم الإيمان، أنت يعني ما مؤمن كفاية أو أنت ما قريب من ربنا عشان كده جاك اكتئاب أو جاك مرض نفسي. وده حتى العلم النفسي بيرفض جدا إنه المرض النفسي غير متعارض مع الإيمان وغير متعارض مع قربي مع ربنا. أنا ممكن أكون قريب من ربنا جدا وممكن أكون بصلي وفعلا وبعمل كل حاجة بتخليني أنا قريب من ربنا وبمشي مثلا العبادة بتاعتي عادي وبقوم بكل حاجة، لكن بيجيني مرض النفسي. ليه؟ لأنه المرض النفسي ده مرض وزي ما ربنا سمح إنه مثلا أنا أكون مريضة في الجسد ناس سكر وضغط وكده أو كده بيسمح برضو إنه زولي يكون مريض في النفس، لكن هو أوجد العلاج يعني ما سابنا ساكت. يعني في النهاية ما قال لنا زي ما خلى ناس يقدروا يجيبوا أدوية خلى ناس هنا برضو يجيبوا أدوية كده. فإحنا من ليه بنربط الحاجة دي بعدم قربنا بربنا؟ يعني ما له علاقة، ده مرض وده مرض. ومؤمن جدا ممكن ليه؟ لأنه هو برضو المؤمن معرض إنه هو يتضغط إنه هو يتأثر بالمجتمع إنه هو يتأثر بكل حاجة بتحصل له.
0: يا دكتورة كاميليا بجد أنا اتبسطت بالحلقة دي، وعارف أكتر حاجة عجبتني فيها شنو؟ ما حقول لك، حقول للناس اللي بتتابعنا أمشي للدكاترة ساي لأنه هم ذاتهم قاعدين يمشي للدكاترة تانيين فما في خجل. فدي نقطة مهمة جدا، حسيت انك موجوع، حسيت انك ما قادر تتكلم مع زول، حسيت انه طريقك تايه منك وعاوز تتكلم بدل ما تمشي تحكي في الشارع تحكي في الناصية. امشي احكي ليه طبيب نفسي هيديك الخطة الصح، وخلوها خطوة امشوها معانا في بودكاست خطوة لي قدام. وسلام.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يرفض في الناصرة. ليه الناصرة رفضت يسوع؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. معارك البيجة ضد الاستعمار، كيف البيجة كانوا بيحاربوا ضد الاستعمار؟

هون مربع يكتمي بودور عنده ويسي ساكو كداعة فيران عنده انجليزوك قال دور اربي شامي اتهاي اعتيكا ومربع يكتانا اري ماريكا دويت كاك دايان تندك ماريكا دقات ترين كتات كاكن تندر تتكتيك كاكن اوتو ماريكا امباتو انجليز اوبهاري داري ايانو هون او دور ودا ايانيب هون امدا قالو ويفي تندواتي بيفي آن بين امدا قبيلات بدقل ناتي امدا يوكو امبرو اتو قبيلات امدا ودا يوكا السوء شاوويت يانا بقدي تينا كاتو انينينون امسي واشيون اشو ياونو اون امسي آن سيباروت قداما كنديدي انسري كاوا تيم او امبري جيجسياني ادامي انداوا ادامي بون ادامي تكا يشنيت عند أمدا يكيد أن إنجليز أودور ولكيد أودور توفنا دا عندي أودور أنو ده هيدا إموراري من أكوبين أودور أنو تك أن إنجليزي دقايد قابليانو مالوت كلمة إديو أن بدو إفريت إنجليز أن إيهيد جيجيان أمدا جيجيانو على تونا فينا إذا بساري باكو أن آرو توالي دا إبرارنيهين أن آن دا الخيال يدني ببرين اكو انجليزون الخيال يدني بنهتين دا قال كميني بالبلي كاي قدني كده بسيان ان هادي سي صودنا اتنا دو ايديني اتو ناتي داي بيتو ماريكا تندرتي ادني اتو اكو اتو ماريكا مباتو تاريخي بسجلاو ايني سيرا توكنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9، وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن قصة لوقا. قصة لوقا جميلة جدا جدا الأعزاء المستمعين، تعالوا نسمعوها وتعالوا نعرف.

سلام ومرحب، وجيناكم تاني في حلقة جديدة وفيها موضوع برضو موضوع مرتبط بحياتنا وبيمثل جزء كبير من تصرفاتنا مع بعض. بس قبل ما نبدأ موضوعنا بزعل عن حالكم وعن صحتكم وعن أحوالكم. موضوعنا الليلة بيتكلم عن صفات، صفات بنلخبط بيناتها. ممكن يكون في شعر بسيطة بين واحدة وواحدة، بس لكن مرات بتحصل اللخبطة. مرات كثيرة بنسمع إنه الزول ده مغرور، ولا الزول ده متكبر، ولا مرات كثيرة بنقول الزول ده شايف نفسه علينا، وكثير يعني لو زودناها شوية وضغطنا عليه بنقول الكلام الماحلو في حقه، نقول ما الدنيا ادته عشان كده هو تغى، ما هو نسى نفسه، هو كان وين وبقى وين، ما من حقه يتكبر علينا. دي كلمات كثيرة نحنا بنقولها على ناس، ومرات ممكن تسمع الكلام ده يتقال عليك، يقولك يا زول انت زول مغرور ساي، انت زول شايف نفسك علينا، انت ما بتجينا ولا بتتعامل معانا عشان شايف روحك احسن مننا. وتقعد تقول لا لا لا، ده انا يا اخوانا انا ما كده. يقولك يا زول كل ما يقول حاجة تقول لا لا لا بقدر اعملها، وتجي تقول لا لا لا دي صغة في نفسي، انا ما مغرور. طيب عشان اللخبطة الحاصلة في المواضيع دي، ما تجي نشوف الفرق بين الغرور والتكبر والصغة، نشوف كل واحدة معناها شنو وصفاتها شنو وربنا قال عنها شنو. طيب قالوا لنا الصغة بالنفس. الصغة بالنفس هي إنه زول يحس إنه قادر يحقق كل هدف هو بحلم بيه، وقادر إنه يتخطى التحديات الموجودة في الطريق ده، وبكون عارف القيمة الحقيقية لمقدرته. طيب الصفات بتاعت الزول الواثق في نفسه شنو؟ عنده ثلاثة صفات ممكن نحن نقول عليه، ولو انت لقيتها في نفسك اعرف انه هذه صغة ما غرور. اول حاجة، الزول الواثق في نفسه بيتعامل مع الناس باحترام وما بيحسسهم انه افضل منهم، دي حاجة. الحاجة الثانية، بيتقبل اي نقد يتقال له وبيتعلم من الغلط اللي هو ممكن يقع فيه او التنبيه الممكن يتقال له في اي موضوع. الحاجة الثالثة، الزول الواثق في نفسه بيكون عارف قدرته لحد وين، بيكون عارف هو بيقدر يعمل شنو وما بيقدر يعمل شنو، ده الزول الواثق في نفسه. لكن الزول المغرور، قال لك الزول المغرور هو الزول اللي عنده مبالغة شوية في تقدير لنفسه، وعنده مبالغة في قيمته وفي قدرته، وكل حاجة بيشوفه بيقول لك لا لا لا أنا دي بقدر أعملها، لا لا الحاجة دي ما صعبة، الحاجة دي سهلة، ويحس إنه ما في شيء ناقصه. والزول المغرور ما بيسمع رأي أي ناس حوالينه، ما بيقدر يسمع وما عنده مجال إنه يسمع رأي مختلف عنه، يكون عنده مجال أو مساحة إنه يناقش وإنه يتكلم. الحاجة الثانية، بيرفض نهائي إنه يتقبل أي نقد يتقال له، خصوصا لو كان هو مسؤول عن حاجة، وبحيث إنه طوالي على حق وإنه متفوق على الناس الحوالينه حتى لو كان ما بيملك مقومات أساسية لأي حاجة هو في يده هو مسؤول عنها. طيب نشوف التكبر أو الزول المتكبر، أو إن إحنا بنقول عليه متكبر، هو بيتصرف كيف؟ قال لك الزول المتكبر بيتصرف بشكل متعالي على الناس، وطبيعي عنده إحساس إنه أفضل منهم، وده بيظهر في شنو؟ ده بيظهر في معاملته وفي سلوكه. بنلقى طريقة كلامه مختلفة، بنلقى إنه معاملته مختلفة، ده اللي بنقدر عليه ونقول نخرته والسما، ما بيقدر حتى يطلع كلمة متواضعة. طبيعي عنده حكاية إنه ينقض الناس، أي زول قدامه لازم يقلل من مكانته، والكلام الجارح ده سهل جدا إنه يقوله. رأيك شنو؟ دي الصفات الثلاثة اللي احنا بنلخبط بينهم، اللي ظالمين فيهم الزول اللي عنده صغة في نفسه، ما قادرين نميز بين التكبر وبين الغرور وبين الصغة في النفس. ففي النقاط دي بنتمنى ان احنا نكون قدرنا نميز بينهم. بس فاضل ان احنا نشوف انه ربنا قال شنو عن الكلام ده. ربنا ما يتكلم عن الصغة في النفس وما حذرنا منها، لا دي حاجة كويسة، دي حاجة مطلوبة، دي حاجة ما فيها غلط إنه أنا أكون واثقة من تصرفاتي، إنه أنا أكون واثقة من كلمتي، واثقة من مقدرتي، واثقة إني أنا أقدر أعمل شنو، أقدر أساعد في شنو. لكن ربنا يتكلم عن الغرور وعن التكبر. بنلقى ذا في أمثال في الإصحاح 16 والآية 18، ربنا قال كلام واضح مرتب، نتيجة ونهاية. ربنا قال قبل الكسر الكبرياء،
وقبل السقوط تشامخ الروح. الآيتين دي لو جينا فسرناهم وجينا فهمنا المعنى بتاعهم قبل ما كل حاجة تنتهي وتتكسر وتتحطم، بيكون في صابقة الكبرياء، بيكون صابقة الغرور، بيكون صابقة عدم إدراك المقدرة. وقبل السقوط تشامخ الروح، تشامخ الروح داخل في الكبر، داخل في التعالي، داخل في المعاملة السيئة، المعاملة السيئة بكل أنواعها الموجودة ونحن بنعرفها بتفاصيلها. طيب لو جينا رجعنا تاني ليعقوب الإصحاح 4 والآية 6 بتقول الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. يعني الله بيكره زول بتكبر. لما الله يقول أنا بقاوم، أنا بقف ضدك، أنت تاني فيه طريق أنت ممكن تمشي فيه تحس فيه بالبركة، تحس فيه بالنجاح، إلا تستخدم وسائل ما بترضي ربنا. ممكن تصل للنتيجة بتاعتك بالظلم، بالكذب، ممكن تصل بالوساطة، ممكن تصل بأي أسلوب ما دغري، ده ممكن يوصلك للنتيجة اللي انت عايزة، لكن ده ما بيكون في الطريقة اللي عايزه ربنا، اللي بيجي في مشيئته، اللي بيخليك تكون علاقة معاه، علاقة قائمة على المحبة، علاقة قائمة على الصفات بتاعت ربنا. ربنا قال وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. تواضع ما هو، حتى التواضع نحن ما هو كسرة النفس، تواضع إنه ما معناه إنه نفسنا تكون مكسورة، ما معناه إنه نحن نتخلى عن حقنا، ما معناه إنه نحن ما ندافع عن حقوقنا، لكن معناه إنه نحن نتعامل باحترام، نتعامل بتهذيب، نخدم الناس وندي من وقتنا، نخدم الناس وندي من العندنا، نخدم الناس بدون ما ننسب أي مجد لنفسنا، نرجح كل حاجة لربنا. طيب الغرور والتكبر قبل ما يكون عنده ضرر على الناس الحواليك عنده ضرر لنفسك انت؟ أيوة، الغرور والتكبر ممكن يضرك انت أو أكيد بيضرك انت قبل ما يضر الناس الحواليك، لأنه انت المتكبر بتحاول تبعد من الناس، بتحاول تاخد نفسك كده في صورة وفي وضع وفي إطار معين، وده بخليك تعيش في عزلة. والمغرور أو الغرور بخليك طبيعي عايش في ضغط نفسي عشان تحافظ على الصورة اللي انت راسمها لنفسك، لسبب لأنه انت بتقدر تحترف بغلطك، لأنه اتخذت نفسك في مكانة كده كبيرة، أنا ما حقدر إني أنا أغلط وأقول أنا آسف، أو يجي زول يقول لي انت غلطتي وأقول لا أنا فعلا غلطت في النقطة دي أنا آسفة. فده بخليني أنا أعيش طبيعي في صورة معينة، أعيش في مكانة معينة، أحاوط نفسي بسياج من الكذب اللي أنا عاملاه لنفسي. طيب هل الغرور والتكبر عنده أثر في الأسرة؟ أيوة، لو أثر في الأسرة بيخلي إنه في تفكك، بيحصل في تفكك لأنه ما بيكون في تعاون، لأنه ما بيكون في احترام، لأنه ما بيكون في أسلوب بتاع حوار. رغم أنه الكتاب المقدس علمنا حاجة، علمنا أنه أدانا أسس نحن نتعامل بها، أول أسس أدانا لها أنه تكون في محبة، المحبة ما بتجي إلا نتيجة للإحترام، ما بتجي إلا نتيجة للتواضع. طيب نحن تكلمنا عن كل الصفات دي، في علاج أو في خطوات ربنا قال للإنسان الحاسي أو حاسة أنه عنده نزع بتاع التكبر أو يتقال عنا أن نحن متكبرين في التبه لنا النقطة دي، هل ربنا أدانا خطوات نحن نعملها؟ أول حاجة قال لنا ربنا لازم نحن نفهم مكانتنا قدام ربنا. معنى الكلام ده شنو؟ معنى الكلام ده إنه نحن نعرف نكون متواضعين. طيب الحاجة الثانية ربنا قال لنا نحن لازم نشوف خط قدامنا شخصية المسيح، وقال لنا تشبهوا بيها لأنه هو المثال الأعلى للتواضع. في رسالة فيليبي الإصحاح 2 من الآية 5 للآية 8 بنجد وصف للتواضع. كويس، ربنا قال لنا شنو؟ قال لنا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذا كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس. يعني يسوع وضع مثل في التواضع والخدمة. الحاجة الثانية عشان نحن نعالج التكبر جوانا لازم نحترف بغلطنا، لأن التكبر بيمنعنا من إنه نقبل زي ما قلنا النقد ونقبل التعليم. الحاجة الثانية بتخلينا إنه نقلل التكبر جوانا نشيل جدار العزلة اللي إحنا عاملينه لنفسنا، نعرف
نقدم محبة الآخرين بحب. ليه؟ لأنه ربنا قال لنا في مرقس الإصحاح 9 والآية 35 إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للجميع. يا رب، يا رب لأنك أنت سامع الصلاة، يا رب بنطلب منك تغفر لنا أي مشاعر غرور أو تكبر دخلت جوا قلوبنا. يا رب، يا رب ساعدنا لنتمسك بالتواضع قدامك وقدام الناس. يا رب طالبين منك أنك تخلينا نشوف قيمة نفسنا الحقيقية، ما ننخدع بالمظاهر الحوالينا. يا رب خلينا ما ندعالة وخلينا نزعى لخدمتك. يا رب، يا رب غيرنا، أملانا بمحبتك، أملانا بالتواضع. يا رب، يا رب انت كنت انا الراعي الصالح، يا رب ارعى في قلوبنا، ارعى في عقولنا. يا رب، يا رب بنسلمك ارواحنا، بنسلمك اجسادنا، بنسلمك فكرنا يا رب، لانك انت الطبيب الاعظم. يا رب فشيل كل نقطه فساد فينا يا رب. وفي اخر كل حلقه بنقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في حلقه تانية وفي موضوع جديد، ولكم كل الود وكل الحب وكل الاحترام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وبنقول لكم كل سنة أنتوا ونحن طيبين. طبعا أكيد عارفين بمرور 10 سنة من تأسيس راديو سمر، مشوار طويل لكن شاكرين فيه ربنا على أنه إحنا أكيد كنا في معية القدير، شاكرين على كل إحساناته ونعمه الكثيرة، وعلى أنه كان معنا في مشوار بداه معنا بنعمة وخير وبركة. إذن أهلا بكم مرة تانية عزائنا، وأكيد مناسبة سعيدة نتلاقى فيها نشكر فيها ربنا ونكون ممتنين على صنايعه العظيمة معنا. ساعة سمر واحدة من الثمار الجميلة جدا جدا والبرامج المحبوبة جدا جدا على راديو سمر، عشان كده بنقول لكم تعالوا معنا في الأمسية دي، وحباب كل الناس اللي انضمت لنا، وحباب كل الناس اللي رجعت من الأشغال المختلفة، وحباب كل الناس اللي فاتحين الراديو هسع بسمعونا، كمان الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، ما ننسى نقول لكم أجمل مساء عليكم ومحبات وتحيات كبيرة مننا لكم. عشان كده باقتنا الليلة باقة جميلة ومتميزة، ودي دعوة لكل الأحباب إننا نكون مع بعض في حشنا الكبير، نتبارك مع بعض من خلال أمسيتنا الجميلة مع ترانيم مختلفة وتسابيح روحية من مرنميننا السودانيين المختلفين وبألحاننا وموسيقانا السودانية المختلفة. عشان كده تعالوا معنا في دعوة متجددة نستمع لأولى الترانيم ونرجع نواصل، عشان كده خليكم قريبين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء واستمعنا فعلا لترنيمة افتتاحية جميلة جدا مع المرنم ماركو كوش. وزي ما عارفين يعني ماركو كوش ألحانه وترانيمه وكمان كتاباته وكلماته جميلة جدا جدا ومعبرة، وبتحكي كثير عن معجزات السيد المسيح وعن مقابلته مع الناس اللي كانوا محتاجين للشفاء، الناس اللي كانوا محتاجين لتعليم، الناس اللي كانوا محتاجين شفاء حتى نفسي. عشان كده بيقول في واحدة من الأبيات جميلة جدا جدا: هللويا بنقول لك يا سيد الناس، هللويا جت لربنا الأمجاد. لما تجيك الناس من كل مكان تشفي وبتعمل معجزات، هللويا بتبريهم روحك بيوريهم. فعلا ناس كثيرة يعني كانوا بينبسطوا جدا جدا في قعدتهم وسماعهم لتعليم السيد المسيح، وناس كثيرة نالت مرادة يعني برئوا وبقوا كويسين من أمراض يمكن عاشت معاهم سنين كثيرة جدا جدا. وإذا فتحت الكتاب المقدس وقعدت تقرأ في العهد الجديد حتلقى بقدر شنو كمية المعجزات اللي كانت عملها السيد المسيح مع ناس عاشوا سنين مع أمراض كانت مزمنة لكن ما كانت عسيرة على السيد المسيح إنه يشفيها، بلمسة بس كان بيبريهم. برحب بكم مرة تانية أعزائنا، وأكيد لما نرجع بذاكرتنا لعشر سنين فاتت ونفكر في البداية بنلقى إنه ما كان بقوتنا ولا بحكمتنا ولا بإمكانيتنا وصلنا لحد هنا، لكن بنعمة ربنا وأمانته مرت أيام فيها تحديات وأيام فيها فرح وأيام يمكن ما عارفين فيها الخطوة الجاية ممكن تكون شنو، لكن الرب كان أمين وسندنا لحد اليوم ده. عشان كده خلونا كده نسأل سؤال نتأمل فيه كلنا مع بعض في الأمسية دي: لو رجعنا لأول يوم بدأ فيه رادي سمر، شنو الحاجة يعني اللي بتشوفها إنه يد ربنا كانت موجودة فيها بوضوح؟ شنو هي البرامج والمواضيع اللي نالت إعجابك وكنت يعني بتستمع لها بكل أريحية ومتفاعل معاها جدا جدا؟ منهم الناس اللي انت حسيت معاهم بقرب شديد في كل البرامج اللي بتقدم على صفحات راديو سمر؟ احنا مستنينك تشاركنا وتعلق لنا وكمان تقول لنا، وأكيد ده بيفرق معانا جدا جدا. وانت إذا بتسمعنا في أي مكان حاب تورينا بتسمعنا من وين برضو مستنين نسمع تعليقك وكمان تهانيك وأمنياتك لراديو سمر وكمان للسودان، لراديو سمر في الفترة اللي فاتت وكمان في الفترة الجاية انت بتتمنى راديو سمر انت تشوفه كيف. إذا مستمعينا تعالوا كمان مرة تانية نستمع لواحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: حبابكم مستمعينا الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمعنا برضو لترنيمتنا الجميلة مع عبد الله كوش، وكانت ترنيمة جميلة ورائعة في كلماتها: ربي شال كل الهموم، ربي فكاني من القيود. فعلا، ودي بشرة سارة لينا في الأمسية دي. إذا عندك أي مشاكل مقيداك، أي هموم مكبلاك، أي سيطرة بتاعت يعني ظروف حايمة من حولك ما قادر تحس فيها بفرح ولا بانطلاقة جديدة، الليلة بقول لك تعال عزيزي المستمع في الأمسية دي قدام ربنا وقدم كل شيء عنده، حيفكك، حيفك أسرك من القيود بتاعت التعب، الخطية، الوجع، المرض، كل ده أكيد أنت حتلقى معاه راحة أبدية. إذا مستمعينا وإحنا لسه مكملين في احتفالنا في 10 سنين، أكيد في ناس كتار تعبوا وفي ناس كتار صلوا وقدموا وقتهم ومواهبهم كمان، وفي ناس يمكن خدموا لكن في الخفاء وما كانوا ظاهرين قدام الناس. لكن الليلة عايزين نشكر كل زول، إذا كان مقدمين، معدين برامج، أو حتى المستمعين والمتابعين اللي موجودين معانا في كل يوم وفي كل وقت عبر 24 ساعة بيسمعوا علينا، إذا كان عبر الابليكيشن أو الساتلايت أو كمان عبر يعني منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لأنكم كنتم موجودين معنا الوقت الفات ده كله، وأكيد كل زول ساهم بكل اللي بقدر عليه، إذا كان بتفاعل، بكومنت جميل، بقلب، بلايك، بشير، بتاج، بكل شيء. أنا حابة أقدم لكم يعني شكر من كل القلب على كل مجهود أنتوا عملتوه معنا. وكمان نتذكر أنه كل واحد عنده دور، يعني كل زول قدم وساهم ربنا يباركه على حسب تعب محبته لنا. احنا عملنا واكيد بنترك الثمر لربنا. قالنا احنا ما موجودين عشان نحتفل بمجهوداتنا وبس، لكن جايين نعترف انه الرب هو صاحب العمل وهو اللي بيدينا القوه والحكمه والاستمرار. شكرا يا رب على كل يد خدمت، وشكرا على كل قلب صلى، وكل زول آمن بالرؤية وشارك فيها. عايزين نشكر ربنا على كل التحديات، لأنه مكتوب أشكره في كل حين لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني أكيد يعني ما بالضرورة العشر سنين اللي مضت دي كانت سهلة وجميلة وكده سمنة على عسل، لكن ممكن تكون مرت بظروف صعبة جدا جدا، انقطع مرات في النت، ممكن يكون مقدم تعبان، ممكن يكون ضيف اعتذر عن الحلقة، فيعني فيكم تتخيلوا الأجواء داخل الراديو ممكن يكون شكلها شنو. لكن نشكر ربنا إنه برغم ده، يعني رغم الانتظار ورغم التحديات، كان في استمرار، كان في حماس، كان في روح بتدفعنا إننا نكون معاكم الليلة بنفس القدر. عايزين نفكر إنه كيف ربنا كان معانا وسط الظروف دي كلها، وشنو العمل معانا من بركات ونعم وإحسانات، وكيف ساعدنا من البداية وهو لسه كمان مكمل معانا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إذا عايزين نتكلم عن الشكر، عايزين نتكلم عن الامتنان، أكيد أنت جربت ده في حياتك، بقدر شنو من تشكر قاعد تخد فرح في أخوك، قاعد تخد تقدير لأخوك، بقدر شنو أنت كمان لما نشكرك بنفس القدر أنت بتكون عندك مشاعر مختلفة تماما. يعني بالعكس دي حاجة بتخليك أنك أنت قادر تأدي وتعمل حاجات كثيرة يمكن أنت يعني ما في زول الدك فيها دفعة غير إنه الشكر والامتنان اللي قدم لك ده هو الخلاك إنك أنت تكون عندك دافع لإنك تقدم أكتر وأكتر. إذن كلنا بنحب يشكرونا، عشان كده إحنا كمان عايزين نقدم الشكر. شكر لربنا على معيته ووجوده معانا، شكر للناس اللي كانت معانا من البدايات ولسه مكملين معانا، شكر لكل حاجة من حولنا بصراحة. عشان كده الليلة إذا عندك أي زول حابة يعني تشفيه أو حابة أشكره قصدي بكلمات جميلة وتشفي دواخله من إنه يعني المفروض الكلمة دي تتقال لك من بدري. أرجوك ما تتأخر، يمكن تكون دي الفرصة المناسبة إنك تقول شكرا يا فلان لأنك أنت كنت موجود معي في ظروف كانت صعبة، وكمان تشكر الرب على كل إحساناته ونعمه الكثيرة المتجددة في كل صباح. إذن أعزائنا فرصة أخلي عليكم عشان تكتبوا وتعبروا عن شكركم وامتنانكم للرب وللناس كانوا بركة كمان في حياتكم. عشان كده تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وإحنا بنقول مع المرنمة نانا أحمد: مستحيل يا رب، مستحيل ننسى، مستحيل ننسى محبتك لنا، مستحيل ننسى بركاتك لنا، مستحيل ننسى يا رب وقفتك معانا في كل الأزمات، في كل الأوقات، في كل المصائب، في كل شيء إحنا بنمر فيه. إحنا شفنا بقدر شنو يدك كانت موجودة معانا. عشان كده أعزائنا المستمعين بنشجع بعض في الأمسية دي إننا يعني كده نعيش حياة فعلا فيها شكر، حياة فيها امتنان على كل شيء أن إحنا يعني بنعمله في حياتنا. مرات بننشغل بالحاجات اللي عايزينها ولسه ما حصلت، وبنقعد نفكر في الحاجات الناقصانة لدرجة إننا بننسى نشكر ربنا على الحاجات اللي عملها علينا كل يوم. بنصحى من النوم ونلقى نفسنا لسه عايشين وعندنا نفس وعندنا فرصة جديدة نبدأ يومنا، لكن مرات بنعتبر الحاجات دي حاجات عادية، إنه أنا كون أصحى من النوم كويس ده شيء طبيعي، ما أنا كل يوم بصحى من النوم. لكن أنت عارف كان المفروض يحصل معك شنو؟ أو في ناس أساساً هم ما صحوا من النوم، أو في ناس صحت وهي تعبانة وعيانة وما قدرت تتحرك. عشان كده أشكر ربنا، أشكر ربنا على نعمة الحياة، على نعمة الحركة، على إنك أنت كويس قادر تأدي لسه، على إنك أنت لسه الحياة دي قادر تجر رجلك فيها وتمشي لقدام. الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في نعم كثيرة ربنا مديها لنا، أن إحنا لكن تعودنا يعني زي اللي تعودنا عليها كده، وبقينا ما بنحسبها إلا لما نفقدها. يعني الواحد من يقوم عيان وتعبان ومصدع شوية بيتذكر قبل كم يوم إنه لما كان قايم نشيط ومعافى بقدر شنو كان يومه جميل وحلو. شفتوا كيف إنه ما كل الحاجات ممكن تكون عادية، لكن الحقيقة إنه يعني حياة الشكر كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خليها تكون يعني حياتنا فيها شكر، مش بس لما تكون خالية من المشاكل، لكن حتى وقت التعب، وقت العوز، وقت التجربة برضو نحن محتاجين نشكر، لأن الكتاب المقدس بيقول أشكره في كل شيء، ما قال بس لما يعني ظروفنا تكون كويسة، أحوالنا تكون تمام، أو لنكون مبسوطين وبس، لكن قال في كل شيء، يعني حتى في أوقات الانتظار، في وقت الضيقة، وفي الوقت اللي بتكون فيه الأمور يعني ما واضحة لنا، نقدر نرفع قلوبنا لربنا ونقول له: يا رب أنا ما فاهم الحاصل شنو في حياتي، لكن واثقة فيك وشكرا لأنك أنت معي. عشان كده أحبائي المستمعين، الشكر بغير نظرتنا للحياة، بدل ما نركز بس على الحاجات اللي ما عندنا بيخلينا نشوف الحاجات اللي ربنا اداها لنا، بدل ما نقول يا رب ليه أنا ما عندي حاجات زي فلان، ليه أنا ما زي فلان، ممكن نقول يا رب أشكرك على النعمة اللي أنت أديتني ليها. وبدل ما نركز على الباب اللي اتقفل قدامنا نثق إنه ربنا شايف الصورة كاملة، وإنه لسه في حاجات كثيرة ممكن يعملها في حياتنا. وبرضه حياة الشكر ما بتكون بالكلام وبس، لكن بتظهر في تصرفاتنا. لما نشكر ربنا بنتعلم نكون ممتنين كمان للناس اللي حوالينا، ونقدر تعبهم ونقول كلمة حلوة في حقهم، ونساعد المحتاج، وكمان نفرح بالخير الحاصل لنا لناس غيرنا. رأيك شنو في الكلام ده؟ هل ما بحتاج فعلا في حياتنا إننا نكون عندنا شكر وامتنان على كل شيء بيحصل معانا خلال اليوم؟ أكيد عزيزي المستمع، ولا أنت لو كمان عندك أي رأي تاني ممكن برضو تقول لي وتشاركني وتراسلني. أنا حابة جدا جدا أستمع لمشاركاتكم وكمان لمراسلاتكم لي في الأمسية دي. تعالوا مرة تانية نطلع فاصل نستمع للمرنم حاتم الحليب. حابة كده مع بعض أخذكم مع لونية جديدة وكلمات جديدة ولحن جديد وصوت كمان جديد مع المرنم حاتم. نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد كلمات جميلة. تعالوا مع بعض كده ندندن ونشكر ربنا بكلمات مع المرنم حاتم الحليب. دندن بالصوت اللي أنت حاسيه، ما تقول أنا صوتي حلو ما بينفع أرنم، ما بينفع أدندن، ما بينفع أشكر به وربنا، بالعكس ده الصوت المطلوب. أشكر ربنا بالطريقة اللي أنت حابي تقول بها الشكر والامتنان بتاعك له. حابي تشكره على شنو بالضبط؟ على إنك وجدت وظيفة، على إنه دراستك ماشية تمام، على إنك خطبت، ولا على إنك تزوجت. أكيد في أحداث كثيرة في حياتك حابة تشكر فيها ربنا. إحنا غايته كراديو سمر حابين نشكر ربنا على 10 سنين مرت بحلوة ومرة بكل الظروف اللي إحنا عشناها في راديو سمر. بجد حابين نشكر ربنا على ده، وحابين إنك أنت كمان تشاركنا بالشكر والامتنان اللي يعني لوجود راديو سمر. إذا حاسي إنه راديو سمر فرق معاك في حياتك قل لنا وراسل لنا واكتب لنا، حابين نسمع منكم كمان الكثير. وحابين في المساء ده كمان يكون نجي بقلوب مليانة شكر. 10 سنين مرت من بداية راديو سمر، ولما نرجع كده بذاكرتنا البداية بنشوف الطريقة اللي عبرنا فيه ما نلقى يعني كلام يوفي ربنا حقه ولا كلمات بتعبر عن كل الامتنان الجوانا. خلينا نقول شكرا يا رب لأنك كنت البداية وكنت السند في الطريق وكنت الأمانة في كل مرحلة. شكرا على كل يوم استمر فيه الراديو، وعلى كل باب فتحته، وعلى كل شخص انت استخدمته في الخدمة، وعلى كل رسالة وصلت لقلب محتاج يسمع صوتك. شكرا على الناس اللي بذلوا من وقتهم ومواهبهم، وكمان شكرا من أجل كل زول صلى وشجع ودعم وآمن إن الخدمة دي ممكن تكون سبب بركة لناس كثيرين. يا رب يمكن في حاجات كثيرة نحن ما شايفينها وما عارفين أثرها وصل لحد وين، لكن بنثق إنك أنت العارف. كل قلب اتشجع وكل نفس اتعزت وكل زول لقى يعني الرسالة الكان بيفتش عليها أو الكان محتاج لها. جايني يا رب نديك الشكر على الأيام السهلة، وشكرا كمان على الأيام الصعبة. شكرا أنك كنت معانا في كل شيء. شكرا على الأبواب اللي اتفتحت وعلى الأوقات بتاعت الانتظار. شكرا لأنك علمتنا نتكل عليك. الليلة بنقول لك لحد هنا أعنتنا يا رب، ولسه هتكمل معانا، والفضل كله برجع لك أنت. عشان كده أعزائنا المستمعين خلونا نقول آمين، وأكيد بنتفق مع بعض في الكلمة دي لأنه شفنا يد ربنا بقدر شنو كانت معانا في الفترات الفاتت. وإنت كمان يمكن الظروف قدامك ما كانت هينة، يمكن تحديات كثيرة إنت مرت بها. عايزاك توريني عملت شنو؟ هل نسيت تشكر ربنا على ده، ولا قعدت تلوم وتندب حظك وترجع وتقعد تبكي على الأطلال؟ ليه أنا كنت كده وما كانت حياتي ماشية كويس؟ يا ريت أنا لو كنت زي زمان. ونسيت اللحظة اللي أنت المفروض تقعد فيها قدام ربنا عشان تقدم له الشكر والامتنان على كل شيء عمله في حياتك. أكيد عزيزي المستمع كونك أنت بتتنفس جواك نفس طالع ونازل محتاج تشكر ربنا على ده، كونك أنت بتتحرك محتاج تشكر ربنا على ده، كونه في ناس جميلين من حولك، جيران طيبين، زملاء جميلين في العمل، أنت محتاج تشكر ربنا على ده. عايز أسألكم سؤال، من الزول أنا يعني حباكم تذكروا بالاسم، من الزول اللي أنت حبي تقدم له الشكر بالاسم إنه عمل معاك يعني صنيع في حياتك وما قادر تنساه ولا حتنساه مدى الحياة، ومش كده بس كمان بتصلي من أجله إنه ربنا يباركه على ده ويبارك خدمته، يبارك أولاده، يبارك بيته. زي ما ربنا باركك أكيد أنت كمان حتباركه. رأيكم شنو وإحنا بنتكلم عن الشكر والامتنان؟ نكتب كده رسائل فيها تفاعل وفيها كمان شكر وامتنان لناس كثيرة كانت موجودة في حياتنا. بخلي لكم الفرصة دي، ومش عشان بس تقعد تستمعوا، لا أنا عايزاكم كمان تكتبوا لي وتشاركوني وتراسلوني وتقولوا لي. حابة الليلة تكون في رسائل كثيرة منكم، أنا مستنياكم. فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة جدا أنا شخصيا بحبها. يعني وإنت كمان إذا حاسب نفسك عايز تسمعها مرة تانية راسلني بس وقول لي يا إيناس لو سمحتي عيدي لي ترنيمة رسالة من بعيد للقس فيلمون حسن. لو ما نزلت عليك الليلة ممكن يكون أي يوم تاني من الأيام اللي بتحضر فيها ساعة سمر. عشان كده مستمعينا الأعزاء دايما بنقول لكم خليكم قريبين وأكيد حتستمتعوا مع كل المرنمين السودانيين بألحانهم وكمان لونياتهم المختلفة. رسالة من بعيد واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا فيها فعلا رسالة لكل زول. رسالة تلمسة ده إنه ربنا بحبك بس محتاج منك تشكره على المحبة العظيمة والبذل الكبير اللي عمله عشانك. كده خلونا نسأل سؤال مع بعض كده كل واحد يسأل نفسه. أنا ذاتي بسأل نفسي معاكم ليه الشكر بقى قليل والتذمر بقى كتير؟ يا إخواني كتير مرات فعلا ما بنحس بنفسنا إن إحنا قاعدين نتذمر كل حاجة ما عندي عن فلان وأنا ليه ما عندي وأنا حتى اللي عندي ذات وناقص. شفتوا كيف؟ ما قاعدين نحس بالحاجات اللي عندنا ولا قاعدين نشكر عليها. يمكن زمان كانت الحاجات البسيطة موجودة وكانت الفرحة بها كبيرة، مثلا صينية غدا، كيس خضار، الناس رجعت من لمة حلوة كانت عزومة بسيطة، كلمة حلوة من الجار، أو قعدة مغربية كده مع الأهل، طلعت مساء لوحدة من الحدائق اللي بتكون قريبة جنب البيت، مشوار زيارة خفيف، يعني رسالة بسيطة استلمتها من صديقك، من جارك، من زميلك. دي كلها حاجات كانت بتفرح ونحن كنا بنشكر عليها، كانت ليها فرحة ما بتتوصف، حاجات بسيطة. هسه بقينا في الزمن ده بنجري ورا حاجات كتيرة وكل ما نحقق حاجة نلقى نفسنا لسه دايرين الحاجة اللي بعديها. لو اشترينا تلفون لا عايزين نشتري الأحدث منه، لو حققنا نجاح بنقارن نفسنا بالناجحين أكتر مننا، ولو ربنا أدانا حاجات كثيرة ممكن ننشغل بالحاجات اللي ما أدانا لها وننسى كل الحاجات اللي في يدنا اللي أدانا لها. طيب الحاصل شنو؟ هل الحاجات بقت صعبة لدرجة إننا ما بقينا قادرين نشكر، ولا نحن تعودنا على النعم والبركات دي لدرجة بقينا ما بنشوف حاجة صعبة؟ يعني دي حاجة عادية المفروض أصلا تكون موجودة، اتعودنا على النعمة لحد ما بقينا ما بنحس بها. مرات النعمة بتكون قريبة مننا شديد لدرجة إننا ما بننتبه لها. الصحة مثلا ما بنفتكر إنه قيمتها يعني حسة حاليا معنا إلا لما نتعب ولما نشوف بقدر شنو احنا جرينا في مستشفيات ودكاترة وفحوصات. بعد كده بنشكر ربنا على الصحة اللي كانت عندنا. وجود الأهل مثلا من حولنا ما بنحس بهم إلا لما تتغرب ولما تفقد اللمة الجميلة بتاعت الأهل والأحباب. ودي أسألوا منها الناس المغتربين بقدر شنو هم بيعانوا من الحاجة دي. ولشني يا جماعة أي زول في الغربة بيسمعني كده يقول لي كلامي ده صح ولا لا؟ قول لي يا إناس أنا بتفق معاك في نقطة لكن بختلف معاك في نقطة تانية. هل فقدتوا لمة الأهل والأحباب ولا لا؟ ما بتقولوا يا حليل ناس فلان وناس علان لمة الجيران والمناسبات الحلوة؟ أكيد العبارة دي لازم ولازم قاعدين نقولها. إذا أعزائنا يعني زي ما قلنا إنه كتير بنفقد يعني الشكر في حاجات ممكن كانت تكون محتاجين نشكر فيها. مثلا وجود زول بيسأل عننا على طول، جيران بيخبطوا عليك الباب بيسألوا عليك هل أنت كويس، أصبحت كيف أولادك. لما نفقد الجار ده بنفقد الكلمة الطيبة اللي كنا بنلقاها منه كل يوم بيسأل علينا. نحن مرات بنعيش وسط نعم كثيرة لكن عيوننا ما بتكون متجهة للحاجة الما عندنا. تخيلوا زول صحى الصباح لقى نفسه يعني قادر يقوم من سريره ويتحرك ويشوف ويسمع ويتكلم وعنده فرصة جديدة يعيش يومه ده، لكن طول اليوم متضايق لأنه حاجة واحدة ما مشت بالطريقة الدائرة. هل الحاجة الناقصة دي تستحق إنه أن إحنا ننكر كل الحاجات الموجودة؟
أنا طبعا ما هقول لكم ده صح ولا غلط، لكن فيكم أنتوا تقدروا ده، تشوفوا صح ولا غلط. يعني أنت صحيت كويس، قادر تشوف وتتحرك وتمشي وتعيش حياتك، قادر تأكل وتشرب، ما قادر تشكر ربنا على ده، بتتذمر على الحاجة القدامة اللي لسه ما عندك. بجد إحنا غريبين كبشر. خلونا نتعلم الليلة أعزائي المستمعين في الأمسية دي كيف إننا نشكر ربنا. وقبل ما الزمن ياخدنا، حابة أخدكم برضو في ترنيمة كده مع الشيخ المرنمين. طبعا لما نقول شيخ المرنمين أنتوا عرفتم له، أنا ما هقول لكم اسمه، لكن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة، وأكيد من صوته هتعرفوه هو منه. تعالوا مع بعض نستمع ليه.

أكيد مستمعينا حنرجع نستمع للترنيمة مرة تانية، لكن لأننا خلاص وصلنا لخواتيم حلقتنا، عايزة أقول لكم استمروا ونتعلم إننا نشكر ربنا، ونشكر كمان الأشخاص اللي دايما بيقدموا لنا حاجات محتاجين فيها فعلا للشكر. نشكر في حاجات البسيطة والحاجات الكبيرة. وأنا حابة أصلي معاكم من أجل سنين اللي عدت، نشكر ربنا على نعمته وأمانته. نشكرك يا رب على البداية وعلى المشوار وعلى كل شخص أنت استخدمته وعلى كل تحدي علمتنا من خلاله، نتكل فيه عليك أنت. بنسلمك راديو سمر والسنين الجاية، وأكيد أنت حتكون مكمل معانا زي ما بديت. وكمان حابة أشكركم مستمعينا الأعزاء على وجودكم معانا، وعلى كمان متابعتكم لنا، وعلى استماعكم لكل الترانيم اللي دايما بتنزل على راديو سمر. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 35 9.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه طوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني، وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت اصو ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة. قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبت راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده، المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها، أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كان في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر، أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها، أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا، أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، اشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وامان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا وسهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبير خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده، يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديا، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الاعزاء علينا. اتكلمنا قبل الترنيمه عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحه الممكن بتقدمها لنا يا استاذ يماني؟
1: النصيحه اكيد لنا كلنا ولكل اب ولكل ام. مرات كثيره نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كانهم لسه شفع او كانوا لسه اطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليم ونوضح ليم عن محبتنا ومحبة الله ليم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن إحنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلةٌ.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.